إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

للحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها ما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى

لك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جميع، يا غني يا مغني، يا مانيع يا ضار، يا نور يا هادي، يا بديع يا باقي، يا وارث يا رشيد يا صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا مع عبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا أصرف عنا سيئها إلا أنت.

له من دون الجنة، وارزقنا وحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسن نظام الأحمد من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها موت المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإسعاد إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتنة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عجز ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظم يا المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمة وفينا يا الله، توسلنا به في كل أمر يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله، بالهادي توسلنا أولدنا والمرسلين يا الله، وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا.

والصالحين وجد تاج العارفين يا الله رقى فرد التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله وذكر العيدل وسلقط بأجنى عن قلب الصلاة للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا

جو جاك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برضا على القباح والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفي قدمي واصلح

مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة مقيمة وحشوة فات واشغال يا الله يا واح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحى

قلبي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي. فانظر إلى الغم أنجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي لكربي. فانظر إلى الغم أنجال يا الله. يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي. فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجيني ثوابك وقيد رحمتك الطال يا الله. وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره عسره بمحض جودك والإفضال يا الله. وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك ارجع وبطشك وقهرك شكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله. وصل في كل حال على مزيل الضلالة محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال

رب إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأخذني بالغصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوضي وغوض كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية رب فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق بإذام سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري

أعجبني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارع سري وقلبي من لظاها والشواظ في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي.

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات. نستغفر الله العظيم في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وأهل الدين ماضيهم وآد، لما علمنا وجهنا ولجميع الغافلات ولحرام وندم وباح ومكروه.

آتنا يا ربنا فديه الأخرى وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات وما تشاء كان فانظر وامن الإله بالقبول لعمال

الصفوف لو معهم وفيهم دائما في الدار ذهو الآخرات. واغفر لناظما وللقارئ هم والقارئات ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات. وفق أمة أحمد وأبي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب عبد النعمات تدا خلقه ورضا نفسه وزهد عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود في اللطف يا جميل الصل يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام. وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

معاندي بحق سر تصميم. يا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت جاتب لي ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. لا إله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي.

0: والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

0: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وتر

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك.

قال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: ثبت قدام ناصرنا ابن بناتنا لكم تنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل والحق من ربك لو تنذركم وما أتاهم نذر من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب بشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم سمعا والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم من ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن الحق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر.
1: سجد وجهه الذي خلق سبحانه وتعالى. الله أكبر.
0: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم الذين عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أم الذين فسقوا فما هم النار كلما أردنا يخرج منها عيد فيها كلهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. لقد آتينا موسى كتابا فلا تحكم في مريته من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك ويفصل بينهم أمر القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولم يجد لهم كم هلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم من نفسك الآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أننا نسوق الماء لدرجة الجلوس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يقولون متى ثبت إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا منكرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. من السماوات والأرض.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة

سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده

0: فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا احفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تدركنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعفه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقعد والحمى والجد والجور والظلمه وجميع أنواع الفتن والمحن والمرض والأسقام والشتات والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل البلاء ما ظهر منها ما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلأهم وصنهم ودؤ لهم الرحمة لهم ومجدهم وفقنا أمرة تقبل ترضى وطبنا به ما يجري به القضاء واستر وادفع وبعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساحرين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا دار الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مقضي يديمك الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت
1: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

لا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

إنك حميد مجيد في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك.

0: آله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين وغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمة

توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلية لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم

قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو

فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتناه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على ذارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل إلك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لهم من أمرنا يسرا. ثم اتبع السبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع السبب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

0: فضل التبكير إلى الجمعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. أخرجه البخاري ومسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري ومسلم.
3: وقت الجمعة.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أخرجه البخاري.
4: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. أخرجه البخاري ومسلم.
5: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. أخرجه البخاري.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.
6: وعن حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. أخرجه مسلم.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. أخرجه البخاري.

0: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
1: الإشارة في الدعاء.
2: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
3: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
1: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: صلاة الجمعة ركعتان.
4: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي.
5: القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. أخرجه مسلم.
7: القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
8: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. أخرجه مسلم.
4: جواز تخفيف الصلاة.
7: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. أخرجه مسلم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

صحبي على لسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال في الباب الذي عقده الإمام الترمذي لبيان كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا مع حديث ريحانة رسول الله سيدنا الحسن بن علي الذي سأل خاله هند بن أبي هالة، الذي كان وصافا، كان متميزا في الوصف، وكان موهوبا في وصفه للآخرين وفي تحديده لصفاته، فقال: قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومر معنا من حديثه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة. ولا يزال هذا الوصاف يغرف لنا من معين ما شاهده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان الكامل، الصورة الكاملة للإنسانية والبشرية. فيقول عن رسول الله أنه كان يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، لما طبعه الله عليه من شهوده للحق ومن كونه مع ربه سبحانه وتعالى، فحتى حديثه وحتى كلامه مع غيره يكون مفتتحا بذكر الله سبحانه وتعالى، ومختتما بذكر الحق جل جلاله وتعالت عظمته. ثم قال: ويتكلم بجوامع الكلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي نص على هذا الوصف الذي فيه في حديث آخر، حيث يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، أو كما قال. ثم قال: كلامه فصل، كلامه واضح لا غموض فيه، لا حيرة عند السامع عند سماعه، لا إشكال يبقى عند من يستمع لحديثه صلى الله عليه وآله وسلم، لا فضول ولا تقصير، لا زيادة عن المعنى الذي يريد، ولا نقص ولا قصور عن إيصال ما يريد. ليس بالجافي، لا جفاء في كلامه، لا إساءة، لا غلظة، لا شدة، ولا مهين، ولا إهانة، ولا إساءة حتى مع أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقولون ويتمنون له الموت: السأم عليك، فيكتفي بأن يقول: وعليكم. فتعاتبه السيدة عائشة فيقول لها: أما سمعتني أقول لهم وعليكم؟ فإن قالوا حسنا فهو عليهم، وإن قالوا غير ذلك فهم الذين ابتدوا. ليس بالجافي ولا المهين، يعظم الناس.

0: الإنسان يأتدم بها ويغمس خبزه فيها فهي نعمة الإدام، صلى الله وسلم وبارك عليه. يعظم النعمة وإن دقت، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح الرجل آمنا في نفسه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله إلى غير ذلك مما هو مبثوث في كل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يذم منها شيئا، لا يذم نعمة، لا يذم طعاما، لا يذم خيرا، بل يشهد المحاسن ويشهد النعم ويشهد الخير. وهذه سيرة الأنبياء والمرسلين، فقد جاء عن سيدنا عيسى أنه مر مع حواريه بجيفة حمار قد فاحت رائحته النتنة، فتحدث البعض عن رائحته النتنة أو عن بشاعة منظره أو غير ذلك، فأراد سيدنا المسيح عليه السلام أن يعلمهم منهج الأنبياء في شهود الخير وفي البحث عن المزايا والإيجابيات، فقال لهم: ما أشد بياض أسنانه. إذن لا يذم من النعم شيئا صلى الله، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ما كان بأن يذم طعاما ولا بأن يبالغ في مدح طعام أيضا. ولا تغضبه الدنيا، هو القائل: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ليس بعوضة كاملة بل جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولا ما كان له، لا يغضب لا للدنيا ولا لأي شيء يؤدي ويصل إليها. فإذا متى يكون غضبه؟ متى يكون شجنه؟ متى يكون اهتمامه؟ إذا تعدي الحق، إذا انتهكت حرمات الله، إذا رأى عصيانا، إذا رأى مخالفة، إذا رأى سوءا، إذا رأى مظاهر ذنوب أو خطايا، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يبقى في حميته إلى أن ينتصر للحق. ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي شد الأعرابي وجذب رداءه حتى احمر صلى الله عليه وآله وسلم ولم يهتز لذلك، وهو الذي يصبر على أصحابه، وهو الذي يبول الأطفال على عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رجليه وعلى فخذيه. فلا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، لا يشير بجزء منها، وإذا تعجب أشار إلى تعجبه بأن يقلب يده، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب يكتفي بأن يعرض بوجهه ويشيح، وإذا فرح غض طرفه، ففرحه متوسط. جل ضحكه لم يكن يقهقه ولا يضحك ضحكا مبالغا فيه، بل جل أكثر ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم التبسم، وإذا ضحك صلى الله عليه وسلم يفتر عن أسنان مثل حب الغمام، مثل حبة الأمطار تتلألأ كاللؤلؤ، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث هو من الشمائل التي تسامح بها العلماء، فلذلك خوض بعض أهل العلم عن كون بعض الرواة هم من أهل الضعف، أو ما حكم على هذا الحديث بعض العلماء بالضعف، فإنما هي وجهة نظر، وعلى التسليم بالضعف، فهذه الأوصاف قد وجدت من روايات مختلفة ومن أحاديث متعددة، وهي كما قلنا في الشمائل أيضا. وننتقل إلى باب آخر، وهو باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الضحك أيضا وسطا كسائر أموره، كلها وسط وكلها معتدلة. جل ضحكه كما تقدم في الحديث المتقدم التبسم، وإذا ضحك بصوت في حالات نادرة، لا يكون بقهقهة وإنما هو صوت قد يسمعه القريب منه صلى الله عليه وآله وسلم دون البعيد. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبوشة وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. فقوله في هذا الحديث كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة أي دقة، لكنها دقة تناسب أعضاءه صلى الله عليه وآله وسلم، ودقتها مما يمتدح به ومما يشار إليها بالجمال، وليست صورة سيئة. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولا تزال لنا عودة إلى هذا الحديث وإلى هذا الباب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة.
1: عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كنت جالسا يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي اجلس فقد آذيت. أخرجه النسائي.
2: اجتناب التفريق بين اثنين إلا بإذنهما.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. أخرجه أبو داود.
0: لا يقيم أحدا ويجلس مكانه.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. أخرجه البخاري ومسلم.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إذا قام له غيره من مجلسه ليجلس فيه امتنع عن ذلك.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود.
3: الجلوس حيث انتهى به المجلس.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أخرجه الترمذي.

0: لا يصلي.
1: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
2: مع الله.
3: الغني.
2: الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل مستغن عن خلقه بقدرته وعز سلطانه، وخلقه فقراء إلى بره وإحسانه، وهو سبحانه غني بذاته، كامل في أسمائه وصفاته، له الغنى التام، ومنه الفضل والإنعام، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن يقول:
4: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.
2: ومن علم أن ربه هو الغني تعلق بأبواب خزائنه ورحماته، وسأله من فضله وجزيل هباته، وأقبل عليه واطرح بين يديه، يلح في رجائه ويخشع في دعائه، مظهرا الخضوع والانكسار والتذلل والافتقار. فالله سبحانه يعطي بلا عد ويمنح بلا حد، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده، إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. أورد عليك الوارد ليستعملك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. الأنوار مطايا القلوب والأسرار، النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم، أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى، فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه.

0: مختلف في شؤون الدين والحياة، فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
1: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب.
0: حوار الأستاذ
1: سالم بن عبد الرحمن بفضل.
0: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وأرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 414-111، أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 7711-805-777. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور. وشيخ سالم، نحن الآن في بداية شهر ربيع الأول، واليوم هو اليوم الأول، والقلوب تفرح وتتشوق بدخول هذا الشهر فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعني ممكن نبدأ سؤالنا ونقول كيف يفرح المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وهل الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع ويجوز لنا أن نفرح بما حصل مع النبي؟ لأنهم بعضهم قد يغالطون في هذه المسألة ويشوشون على بعض المسلمين بفرحهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا أن نفرح؟ وإذا جاز فكيف لنا أن نفرح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن من فرح به. أنت هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى من بها على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهي منة عظيمة ونعمة جسيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على أمة الإجابة. وأما الأمة التي لم تجب فهو حجة عليها، فهي نعمة تفرح بأن الله سبحانه وتعالى من علينا نحن، هذا السبب إنقاذنا من النار، هو الواسطة لإنقاذنا من النار، فكيف ما تفرح بهذا؟ وهو الله سبحانه وتعالى يشيد علينا بأنها منا ونعمة، في إظهار النعمة وإظهار الفرح بالنعمة هو عبادة لله تبارك وتعالى. الغلط هو عكس هذا الكلام، وطريقة لتعلق القلوب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم استشعار هذا المعنى، فائدة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من غير ما أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، ما الذي استفدناه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كوننا تبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك على سبيل الإجمال أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كان بسبب من؟ بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وسببها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم عند إزالة النجاسة من الملابس ونحوها أن يقرض بالمقارض، عندنا الحمد لله تطهر بالماء. عندهم كان من في بعض الأمم التي كانت لما تابوا قالهم الله سبحانه وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، نحن قتل أنفسنا محرم علينا، التوبة الحمد لله مفتوحة إلى أن يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها، فالتوبة والحمد لله ما تتطلب إلا الندم في الأساس، وباقي يكون تبع لها وتبرئة الذمة. فهذه نعمة ومنة علينا من الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حفظ هذه الأمة، الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، سأل ربه سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل عليها عدوا من سوى أنفسهم، فأجابه الله سبحانه وتعالى لذلك، ودعا بأن الله سبحانه وتعالى لا يستبيح بيضتها، يعني لا تنتهي هذه الأمة بهلاك، لا يعمها عذاب مثل الأمم السابقة قد أهلكهم الله وأبادهم. هذه الأمة لن تباد، لن تباد جميعها أبدا، ولا تزال أمة ظاهرين من الحق من هذه الأمة حتى يأتي أمر الله، لكنهم يبادون ويهلكون إلى عند قيام الساعة، يكونهم يبادون يعني لما يبعث الله سبحانه وتعالى نفس ريح طيبة يموت فيها كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله، وتقوم الساعة على شرار الخلق، لكن لا يهلكهم الله بعذاب ريح مثلا ولا بصواعق ولا بزلازل، بحيث أنها تكون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تهلك. ونتكلم نقصد بهذا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أمة الدعوة فيه مسلمين وكفار، أمة الإجابة هم الذين قد أجابوا بالفعل، فالله سبحانه وتعالى قد حفظهم الله وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماشي إلا فيما بينهم، العدو أنفسهم فيما بينهم، يأسر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسي بعضهم الظن في بعضهم الآخر، هذا الذي يمكن أن يقع في هذه الأمة. كذلك أيضا مما نستشعر فائدته علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى رفع مقام هذه الأمة حتى يجعلها بمرتبة الأمة العدل، مرتبة شهادة العدل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبلغون ويأتون إلى قومهم ثم يوم القيامة ينكر بعضهم يقول يا رب ما أتانا رسل، فيقول للأنبياء والمرسلين وهم صادقون ولهم مكان عند الله سبحانه وتعالى يقول هل عندكم من شاهد، يقول نعم أمة النبي محمد، فيشهد قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول نعم. فهذه كانت الشهادة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لهذه الأمة بركة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا استشعرنا من هذه المعاني وفائدته صلى الله عليه وسلم ماذا استفدنا منه، فهذا سبيل وسبب لمحبته الزيادة والتعلق به صلى الله عليه وسلم. وكل هذا مدعاته لما يقرأ الإنسان كتب السيرة وماذا حصل للصحابة، ماذا كانوا حينما يلجؤون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم شيء. وكذلك كان جاء في صحيح مسلم أنهم كان يرسلون خدمهم بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع يده فيه يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتون في اليوم الشات بعد صلاة الفجر يوم والمدينة بردها برد، فيضع يده صلى الله عليه وسلم، الواحد مننا ما يستطيع أن يلمس الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها إكراما لهم وحصول البركة لهم. وهذا أمر مستمر ما هي مرة واحدة يبعثون خدمهم. وكذلك أيضا لما فتح الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة كان الناس المسلمون هناك يأتون بأولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم يمسح بها يمسح على وجوههم وعلى رؤوسهم كما جاء في ذلك في سنن أبي داود. وكذلك أيضا ما جاء كثير هذا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته لنا. جاء في البخاري أيضا في حديث سيدنا أبي موسى الأشعري أنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية كان أو في شيء مكان بالجعران، يمكن كان بالجعران، جئت إليه وكان بالجعرانة وكان عنده بلال، فجاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله أينما وعدتني به، هذا الأعرابي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينما وعدتني به، فقاله النبي أبشر، قال قد أكثرت علي من أبشر، فهذا الرجل رد بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي موسى وبلال قال إذ لم يقبل هذا الأعرابي فاقبل أنتم هذه البشارة، ما هذه البشارة؟ فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فغسل وجهه ويديه ومج أو بصق في هذا الماء فقال اشرب منه واغسل وجوهكما وأفيض على نحوركما، هذا قال وأبشر، هذا الآن هذه البشارة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة أم المؤمنين، فقاموا هذا يفعلون، فقالت أبقي لأمكما بقية، تريد أن تتبرك من هذه البشارة التي جاءت، وهذا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، فهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التبرك، هو بصق في هذا الماء وقال اشربا منه وافرغ على صدوركم على وجوهكم وعلى صدوركم نحو هذا المعنى، ثم قالت أم سلمة أبقي لي منه بقية. فهذه كانت تعلق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو أيضا ينفعهم بمثل هذه الأمور. كذلك أيضا جاء في صحيح البخاري أن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري كان على أبيه دين 30 وسق من التمر لرجل يهودي، فكان جابر جاء إلى اليهودي ويقول له ترفق علينا نحن بنعطيك إياه على تقسيط على دفعات، فرفض، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ليكلم اليهودي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم اليهودي فرفض اليهود، قال أنا أريد حقي كامل، ما أريد لا تقسيط ولا تأخير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر دخل إلى البستان هذا الذي فيه النخيل، كان فيه نخيل قليل ماشي فيه كثير، فمر النبي صلى الله عليه وسلم مرور فقط، مر النبي صلى الله عليه وسلم على النخلات وخرج عليه أفضل الصلاة والسلام وقالوا أوفه أوفه حقه، فأعطاه 30 وبقيت بعد ذلك 17 وسك، وكان هو ما يستطيع أن يبلغ 30 فزاد بعد ذلك. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا قد أوفيته وقد بقيت منه بقية، فقال أخبر بها ابن الخطاب، روح قل لعمر. فذهب إلى سيدنا عمر فقال سيدنا عمر لجابر والله لقد علمت هذا لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل، فأراد أن يعطي البشارة لسيدنا عمر أيضا يستبشر بهذا الأمر وقضى هذا الدين.
0: نعم. نستأذنكم من الشيخ سالم وكي لا نطيل على المتصل
2: أبو عبيد من تريم، تفضل أخي أبو عبيد. أبو عبيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان انقطع الاتصال،
1: نواصل
0: نتواصل.
1: طيب هذا نفسه سيدنا جابر، يعني لا بأس لو أطلنا شوي، لكنه هذه من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أصلح الصالحين ومرجعهم ومنتهاهم، عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لقد أقوم مقاما يرغب إلي الخلق أجمعون حتى أبوهم إبراهيم، أو إبراهيم النبي هذا الذي هو خليل الله الذي يقول الله سبحانه وتعالى يتأل من ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يقول أنا أقوم مقام حتى إبراهيم يرغب إليه. هذا سيدنا جابر عبد الله نفسه كان معه جمل في شيء من الغزوات أو من الرحلات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي رأى سيدنا جابر يتأخر بجمله، فقالوا مالك؟ قالوا قد أعي الجمل، تعب الجمل، ومعناه أنه خلاص هذا ما عاد في طاقة، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، حركه صلى الله عليه وسلم ودعا له، فصار بعد ذلك يسابق هذا الجمل، وبقي بعد ذلك ما عاد به علة أبدا، ودائما يكون في الصفوف الأولى، وبقي هذا الجمل قال مع سيدنا جابر زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان سيدنا أبو بكر وبعض زمان من سيدنا عمر، ثم قال حتى كبر هذا البعير وأسن، فجاء به إلى سيدنا عمر في خلافته وأخبره بالقصة، بالقصة هذه أخبر سيدنا عمر بما حصل له مع هذا الجمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا اتركه في إبل الصدقة، هذه الإبل الصدقة يعني أماكن مخصصة للإبل التي تأتي من الزكاة من أجل تسمن ثم بعد ذلك تعطى للمستحقين، فقال اتركوا مع يرعى، مع أنه هو مملوك يعني ليس من إبل الصدقة، واجعلوا يرعى في أطيبها أطيب المراعي للصدقة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي ذلك حتى مات هذا الجمل. وكذلك أيضا سيدنا
0: نعم نقف عند هذه القصة، كذلك ونأخذ اتصال من
2: أبو أمين، تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا من الجميع إن شاء الله.
3: معي خمسة أسئلة.
2: تفضل.
3: السؤال الأول هنا الخطأ هنا فيها الخطأ هنا فيها السجود هنا في الدعاء هنا بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا شخص أخطأ، هذا الدعاء بين السجدتين أتى في السجود قال رب اغفر لي رب اغفر لي، الخطأ هنا هل يبطل ولا؟
2: طيب واضح السؤال.
3: ونفس هذا السؤال القسم الثاني الخطأ هنا في التكبيرات، ان في إمام لا ما تعلم احكام الصلاه هنا يكبر هكذا، التكبير هنا هذا من رفع اليدين، وين بالضبط رفع اليدين فوق او تحت لا يعرف كيف رفع اليدين، هذا الخطأ هنا هذا لا يعرف يبصر ولا.
2: واضح السؤال.
3: ايوه السؤال الثاني
2: تفضل.
3: ايوه في شخص في كهرباء هنا، في شخص من الكهرباء لا لا يشتغل لا لا يشتغل محزباي عنده صار انه جديد، هذا شخص كهربائي صار انه جديد بعد ما لا يستطيع يشتري الاكل هنا سوف يموت جوعا، بعدها جاءوا الجيران واخوان هذا الكهربائي اخوان ويا الجيران لا سوف نصرف عليك سوف نعطيك اكل ونصرف عليك صار انك فقير صار انك جديد لا حد لا يعرفك.
2: تمام.
3: فاطمة قال أبغى شيء أكلكم، قال الله الله رزاق الله صف يتحمل الله رزاق. هذا شخص كان مات من الجوع، هل يأتي ولا يأتي؟ مثل إنه رفض الأكل. السؤال الثاني.
2: واضح السؤال.
3: أيوة السؤال الثالث.
2: تفضل.
3: هنا موضوع بر الوالدين. في أم أبنها تمنع ولدها إنه يسهر الليل هنا يشاهد المباراة. يسهر الليل ويشاهد المباراة هنا. تأتي أمه تقول له طفى التلفاز ونام. يرد هذا الابن يرد على أمه بأدب واحترام وبلطف. يرد عليها بلطف يقولها لا. يوم يقول لا الأم هنا تغضب. تغضب بسبب لا يسمع الكلام. وكيف حل هذه المشكلة؟ راح سؤال.
2: واضح سؤال.
3: أيوه السؤال الثالث من الرابع. السؤال بعده.
2: الرابع تفضل. السؤال الرابع تفضل.
3: أيوه الرابع صح. الرابع هنا الكرسي هنا. إن في شخص يصلي في الكرسي وشخص ثاني بينبه. أيوه هنا كلهم في السجود. لو حيقومون من السجود الشخص اللي بينبه هنا حرك الكرسي هذا بدون قصد هذا الكرسي تحرك من القبلة. أيوه تحرك من القبلة. من يضمن من الصلاة الباطلة ومن يضمن؟ واضح السؤال.
2: واضح السؤال.
3: السؤال الخامس الأخير هنا موضوع الميزان. هنا إن في شخص يبيع الخضروات يا جاء عنده زبونين، الزبون الأول والزبون الثاني، طلبوا البطاطس الأولي قال بس 3000 بطاطس والثاني قال بس 1500 بطاطس. هذا الشخص اللي يبيع البطاطس أخطأ، لك عكس، الأولي طلب 3000 أعطاه 1500 والثاني طلب 1500 أعطاه 3000، أخطأ وعكس. من اللي يضمن؟
2: واضح سؤال. واضح.
3: وجزاكم الله خير.
0: أنتم كنا نسمع الإجابة إن شاء الله. نعم.
1: تمام. سيدنا الآخر أبو طلحة كان هذا معه فرس، وكان فرسا بطيئا ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بعد ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه لبحرا، صار بعد ذلك بحر سريع الخطوات، حتى قالوا أنه لم يسبق بعد ذلك قط بعد ما ركبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الأمور التي الإنسان لما يقرأها، يقرأ مثلا في شيء من كتب السيرة يعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، منين تأتي المحبة إلا مثل هذه الأمور؟ لما يحضر المجالس التي يذكر فيها شمائل المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أو يقرأ من الكتب المتخصصة في ذلك فيبدأ التعلق في ذلك، فهذا التعلق له تأثر في القلب، وينفع الله سبحانه وتعالى به حتى إذا مات الإنسان في قلب وشيء محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق. عموما هم المؤمنون عامة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يظهر هذا الذي يظهره في مثل هذه الأمور، خلي فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا سبب لرؤياه في المنام، وإذا رؤي في المنام يحصل له بركات أن يرى بعد ذلك في اليقظة. فهذه خصوصية ومزية، ما هو أمر سهل يتساهل فيه المسلمون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ في مثل كتاب مختصر شيء من كتب السيرة النبوية لبعض العلماء، كما سيرة ابن هشام أو غيرها من الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. نستقبل اتصال من أستاذ عمر بسعيد. تفضل أستاذ عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان. البارح مدينة الشحر المباركة هذا تحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد عمر بن حضار بعقل بعوين. هذا المسجد البارح امتلأ ومثلت الشوارع من حوله لحضور هذه الاحتفالية، وكنا مع الحبيب كاظم بن يعفر السقاف طال الله في عمره، وكثير من العلماء الذي جاءوا من المديريات الساحل لحضور هذا الاحتفال. مدينة الشحر ليس عادي عليها هذه الاحتفالات، سنويا تحتفل أكثر من 48 ليلة في كل مسجد من مساجدها ليلا. هذا مساء

0: العصر مساب الناس يقومون النساء في الصباح ما أدراك احتفالا بالسراي المنية والبشير النذير عليها الصلاة والتسليم. أسست هذه الاحتفالات قبل ما نخلق نحن، أسسوها العلماء على رأسهم الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم بن الشيخ أبو بكر مؤسس رباط المصطفى. الحمد لله كنا الباه نعيش مع هذا مع الاحتفالية هذه العظيمة الكبرى أكثر من 10 أنفار الباه تكلموا في هذا الاحتفال وما شاء الله والناس فرحانين. على كل حال نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر مفتاح الخير للأمة الإسلامية ونغير حالنا من هذه الحال إلى أحسن حال. سؤالي يا حبيبي يا دكتور سالم حول صلاة الجنازة، يا أخي الناس بصراحة بقولك فهم نحن صلاة الجنازة 4 تكبيرات معروفة عنا وكلهم يعرفونا، لكن التكبير الرابع ما نقول فيها الأولى عارفينا والثاني والثالثة، لكن التكبيرة الرابعة. السؤال الأول في هذا صلاة الجنازة، أيضا السؤال الثاني في صلاة الجنازة إذا كان طفلا ماذا نقول في الركعة التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ وأيضا السؤال الثالث في صلاة الجنازة هل يجوز للنساء يعني ما حد رجال حضروا في صلاة الجنازة حضروا النساء يجوز يصلون النساء صلاة الجنازة وندفنوا والله لابد أن يحضروا رجالا يصلون على صلاة الجنازة؟ هذا وشكر وجزاكم الله خير والله يعطيكم الصحة والعافية وكل عام وانتم خير.
1: آمين وإياكم.
2: نعم الشيخ سالم، نبدأ مباشرة في أسئلة الأخ أبو أمين، وسؤاله الأول كان يسأل عن من نقل الدعاء والذكر الذي يقال بين السجدتين ذكر قاله في السجود، هل يضر صلاته أم لا؟
1: السجود هو أصلا محل الدعاء فلا يبطل، هو بالعكس هذا السجود هو مطلوب فيه أن يدعو بالمغفرة يدعو بالرحمة يدعو بأي شيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فالذكر في الصلاة لا يبطلها بل الذكر هذا موافق لما هو مطلوب في الصلاة، غاية الأمر أنه لا يذكره خلال الفاتحة، خلال الفاتحة لو جاء مثلا في أثناء الفاتحة فأتى بدعاء هذا يقطع التوالي الفاتحة، عليه أن يعيد الفاتحة ولا يبطل الصلاة في ذاته. بينما السجود جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يقول فيه علي أفضل الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد فادعوا فغمن أن يستجاب لكم، هذا جدير بأن يستجاب لكم لما تكون ساجد لربك، فأنت أقرب ما تكون لربك سبحانه وتعالى خلال تذللك وتواضعك بين يديه سبحانه وتعالى، فادعو لا بأس، إلا أنه الأولى أن لا ينقل الدعاء دعاء في مكان، لا ينقل في مكان، يمكن يدعو رب اغفر لي رب ارحمني لا يقصد الدعاء الذي هو بين الجلوس بين السيدتين، فهذا من باب الأحسن عدم نقل الأدعية إلى مكان، لو دعا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني في السجود قاصد به مجرد الدعاء هذا ما في إشكال أبدا، ولو أتابع على كل الحوال هو لا يبطل الصلاة، لكن الأحسن كل الدعاء يخلي في مكانه حتى لا يغير ترتيب الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن يمكن أن يدعو بأي دعاء وهو ساجد إلا أنه إذا كان إماما لا يكثر من الدعاء حتى لا يطيل على الناس، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير سالم. وسؤاله الثاني يقول أن هناك شخص لا يعرف يرفع يديه في أثناء تكبيرات الانتقالات لا يعرف طريقة الرفع، هل يضر صلاته أم لا؟
1: لا ما يضر، هو الرفع هذا سنة، فإذا رفعه أدرك بذلك فضلا عظيما ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى رفع يحصل به أصل السنة، والأكمل أن يرفعه بحيث تحاذي الإبهام لشحمة الأذن وأطراف الأصابع تكون منخفضة على خلاف انخفاضها تكون بهذا على هذا الاتجاه مش على هذا الاتجاه بهذا القدر تقريبا، هذا الذي يرفعه بحيث تكون الإبهام محاذية لشحمة الأذن وأعلى السبابة تكون محاذية لأعلى الأذن، يرفع يديه هكذا، لو رفع هكذا حصل كذلك أصل السنة، وهكذا أصل السنة كلما ارتفع إلى هذا المقدار يحصل له هذا الكمال، لكن ينبغي له أن يتنبأ أنه لا يحرك يديه، لو حرك يديه هكذا ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته، لكن لا يحركها فقط للرفع لأجل الرفع ثم بعد ذلك يخفض، يرفع مع قوله الله مع بداية التكبير ويخفض بعد نهاية التكبير، هذا من ناحية الأكمل والأفضل، لو تقدمت قليل أو تأخرت يحصل له أصل السنة والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثالث أو الثاني كان يسأل عن كهربائي ما توفق في شغل ما وجد عملا ثم أقاربه أرادوا أن يعطوه بعض الأكل بعض الطعام كي يعاونونه، لكن رفض الطعام هذا عزة نفسه رفض هذا الطعام وقال الرزق على الله، الآن يقول السائل لو مات بسبب قلة الأكل هل يأثم أو لا؟
1: تمام، نتكلم على المسألة أول عمومة حول مسألة طلب الحلال والبحث عنه.

0: فالله أغناه، ما عاد يحتاج إلى أن يعمل ولا يشتغل. وغيره من الذي ليس معه كفاية واجب، وغيره اكتسب حتما واجب، فيحرم على من قدر جلوسه متكلا على الوراء، يعني يجلس هو متكل على أقارب أنهم يعطونه، هذا حرام. لماذا؟ هو قادر على الكسب، ما يمكن له أن يبقى ويستعطف الناس إلا لو كان يعطون عن رغبة منهم، هم يقولون لا تشتغل نحن بنعطيك، هذا من باب الإحسان منهم، لكن مع ذلك كونه يشتغل أحسن. فإن تعذر من الأبواب باب، هو الآن شغله هندسة، ما استطاع أن يحصل على هندسة، راح يستطيع أن يفعل على شيء آخر يليق به ولا يكون في مخالفة في الشرع، يعني بهذين القيدين، كونه لا يخالف الشرع وكونه أيضا لائق به، فيكون هذا واجب عليه. قال أنا مجالي هندسة، مجالك هندسة لكنك قادر على أشياء أخرى، أنك تكون موظف مثلا في دكان أو نحوه، وهذا العمل يليق به ولا هو في شيء حرام، فإذا عليه أن يسلك. فإن تعذر من الأبواب باب فغيرهم الأبواب، فإن تعذرت جميعا شرعة، كل هذه الطرق الذي بحث عليها متعذرة جميعا، ما استطاع أو عادة ما وجد إلا شغل حرام، ما طبعا شغل حرام كالعدم، أو عادة فخلي عنك القرعة، حينئذ قال خلي عنك القرعة، ما تحتاج لأنك تروح تبحث عن شيء، ولا تشك في وصول الرزق، حينئذ بيجي لك هو الرزق بيبحث عنك، لكن قمت بالأسباب كلها من هنا إلى هنا إلى هنا، أطرقت الأبواب كلها لأجل العمل وما وجدت شيء، حينئذ قال فخلي عنك القرعة ولا تشك في وصول الرزق وثق بذلك الضمان الصدق، هذا كلام صدق وحق. على كل حال هذا كونه لا يقبل من الناس هذا عزة نفس، هذا أمر مطلوب شرعا، لكن بحيث أنه لا يصل به الضرر، بحيث أنه يؤدي إلى هلاكه أو يقارب الهلاك، وذلك بإتلاف عضو أو منفعة منه، لو ما أكل مثلا أو ما شرب أو ما حصل له على شيء بيحصل عنده شيء في الكلى، أو بيحصل له عنده أي مرض، أو بيؤدي إلى الهلاك، حينئذ يكون حرام عليه، لأن الآن صار له حق أن يمد يده إلى الناس يسألهم، إذا وصل الإنسان لحال الضرورة يجوز له أن يمد يده، لكن قبل ذلك لا يمد يده إلا في حال الضرورة لنفسه أو لمن يريد أن يطعمه، فحينئذ يمد اليد، لكن مشكلة الناس يمدون أيديهم ولم يصلوا إلى حال الضرورة، فهذا ما يكون مذموم شرعا. أما هذا إذا وصل لحال الضرورة فهذا واجب عليه أن يمد يده بمقدار ما يحفظ بدنه، يحفظ جسمه من التلف، لا يتلف كله ولا يتلف جزء منه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم.
2: والمتصل أبو عبيد، المتصل الأول رجع، تفضل أستاذ أبو عبيد.
3: ألو.
2: مرحبا، تفضل.
3: السلام عليكم.
2: نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معنا
2: سؤال. تفضل نسمعكم.
3: السؤال هو يعني في شخص مسلم هو روز، بس هو يعني ما هو قادر للعمل وإنسان نساء يعني، بس صارك الصلاة والصوم، يعني هل فيه الصدق أو الزكاة في الشخص هذا؟
2: هو قادر على العمل ولم يجد شغل ولا إيش؟
3: يعني ما غير قادر على العمل، يعني غير هو قادر على العمل، يعني نعوق أو شيء كذا.
2: نعم.
3: بس هو يعني صارك الصلاة والصوم وهو إنسان نساء يعني فقير، يعني هل فيه الصدق أو الزكاة في هذا؟
2: واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟
3: سؤال ثاني، يعني مثلنا واحد شباب يعني عاد غير يصير وكل شيء، بس في رمضان يصلي صلاة العشاء تراويح لي ما يصليها، يعني كيف هل في صوم يعني في يأثم عليها ولا شيء؟
2: واضح السؤال. معكم
3: سؤال
2: إجابة إن شاء الله.
1: نعم. نأخذ السؤال الأول، سؤال أبو عبيد متعلق كذلك بهذا العمل، قال أنه غير قادر على العمل، قال لكنه مع ذلك تارك للصلاة وللصوم، فهل في هذه الحالة يجوز لنا أن نعطيه من الصلاة من الصدقة والزكاة؟
0: نعم يجوز إعطاه من الزكاة ومن الصدقة، كل منهما جائز، لأنه شرطه شروط أن يكون فقيرا غير قادر على الكسب، أو وليس معه شيء من المال ما يكفيه، فحينئذ يعطى بها، إلا أن إعطاء الشخص المسلم المحافظ على الصلاة الذي هو أقرب إلى الطاعة منه إلى المعصية هذا أولى بإعطائه، هؤلاء يعتبر جائز من ناحية الجواز يجوز، لكن هذا تارك الصلاة وتارك الصوم وهو قادر عليه يعتبر هذا فاسق، فاسق يعني هو مسلم، ما في كلام، مسلم يجوز صدق عليه، إلا أن إعطائك أنت لشخص يعني صاحب الطاعة ليس مثل صاحب المعصية، وهذا الكلام إذا كانت الزكاة حقك أنت الذي بتعطيه من الزكاة، أما إذا كنت وكيلا عن غيرك قال لك شخص وزع هذه الزكاة مثلا في مدينة تريم، لا يجوز لك أن تعطيها الفسقة وتعطيها تارك الصلاة والصوم مع القدرة على الوصول على من أحسن منهم، وذلك أن الوكيل يجب عليه أن يراعي المصلحة لمن وكله، والمصلحة الأخروية أن يبحث عن الأفضل، أن يبحث عن الأحوج وأن يبحث عن الأفضل في إعطائه، فلا يمكن أن تعطي شخص تارك للصلاة

0: مع وجود شخص فقير ومحتاج بأوصاف الاحتياج وهو فاعل للزكاة، لأنك أنت الآن تتصرف على غيرك. إذن الخلاصة يجوز إعطاء هذا الشخص من المال من الزكاة. أما الصدقة إذا كانت حقك هذا واضح. نفس الكلام هو نفسه بالنسبة للزكاة والصدقة. إذا كان هذا شخص من قبل نفسه هو الذي يريد أن يعطي الزكاة، زكاة ماله هو أو زكاة شخص التي هي زكاة الفطر أو صدقة من عنده هو يريد أن يعطيها هذا، فهذا جائز ولا إشكال فيه. لكن إذا كان وكيلا عن غيره لابد أن يراعي المصلحة، فمراعاة المصلحة أن يبحث عن الأفضل والأحوج لأجل أن يكثر الثواب عند ذلك الشخص، وذلك أن الوكيل إنما يتصرف بالمصلحة لموكله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الثالث اللي من أسئلة أبو أمين، كان يسأل عن شاب يشاهد المباراة ووالدته تنهاه عن مشاهدة المباراة، لكن هو مصر على المشاهدة ويرد على أمه بأدب، لكن الأم مع ذلك تغضب من ولدها، فهل في هذه الحالة نقول أن الولد هذا والشاب آثم لعقوقه لوالديه أم لا؟
0: وهذا الولد جمع يعني أتى بسيئة واحدة فقط ولم يأتي بسيئتين، بينما ربما كثير من الشباب هذا يمكن يجمع بين سيئتين، أن يرد على أمه رد عنيف، والأمر الثاني أن يخالفها في مشاهدة هذا. طبعا هذا إذا كان يؤذيها، يترى ولد يسهر عند المباراة في شيء يصرف وقته لا نفع فيه وهو يعود بالضرر عليه وذلك بالإجهاد أو لضياع وقته، فحينئذ واجب عليه الالتزام ويعتبر الآن عاصي بمخالفتها، لأنه هذا يؤذيها. لو كانت لا هو بيستسمحها وأذنت له، قال أنا قليل بأجلس عند هذا، وقالت له سامحت له أو حددت له وقت، فهذا حينئذ يعتبر عاصي ومخالف لها، وإن رد عليها ردا طيبا بحيث أنها ما رضيت وذهبت من عنده وهي ماخذة في خاطرها أو مكدرة حتى ما دعت عليه، قال ما دعت هي راحت، بس طالما أنك تظن أنها راحت وفي نفسها شيء مكدر عليك فهذا يعتبر من العقوق، واجب عليك، لأنه هذا ليس عمل حتى يعود عليك بنفع، إنما هذا إتلاف وقت وضياع وقت في مشاهدة هذه المباراة والسهر عليها مع مخالفتك لأمر أمك أو أبيك. نعم، وهذه من المشاكل التي يعانيها كثير من الآباء، يشكون خصوصا مع الجوالات، الأولاد يسهرون مع الجوالات في أمور مباحة فضلا عن أن تكون في أمور حرام. أيضا حرام إذا نهاك والداك أو أحدهما عن البقاء ساهر مع الجوال. نعم، وكأنه طلب الحل في ذلك. الحل في ذلك والله أعلم أنه قد يكون بتحديد وقت، يعني بتقوله خل قفل الجوال، ما هو هكذا مباشرة بدي يقوله قفل الجوال، هو يتابع برنامج أو يتابع قصة أو نحوها ما بيستجيب، وإنما حدد الوقت الساعة الفلانية أو لك ساعة أو ساعتين في اليوم أو ساعة بالليل وساعة بالنهار تحدده. الساعة الفلانية لا تخلي له تقوله ساعة وتخليها مفتوحة، حددها بالساعة الفلانية، تبدأ مثلا من الساعة 10 للساعة 11، الساعة 11 توقع الجوال ولا يمكنك أن تضيء، وكذلك يجعل له ساعة بالنهار ويسايرون ما أمكن، وعليهم بالدعاء وننبه الأولاد أنه بمخالفتهم لأي شيء فيه إيذاء للوالدين ولم يكن عن تعنت منهما إذن يكون عليك حرام، لأنه هذا هو الضابط تقريبا لطاعة الوالد والأم، يعني الوالد والوالدة، فأي فعل تفعله بحيث أنه يشق عليهما أو يحزنهما وليس ذلك عن تعنت منهما يعتبر هذا إثم عليك في غالب الأحوال، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك يسأل في مسألة في الصلاة ويقول أن هناك من يصلي على كرسي في المسجد وهم في أثناء الصلاة في أثناء السجود، قال الذي بجنب الكرسي جانب الكرسي حرك الكرسي فاستدبر القبلة أو لم يقابل القبلة هذا الكرسي أو الذي يصلي فيه يعني، فيقول الآن هل تبطل الصلاة هذا اللي صاحب الكرسي، وهل هناك هل من يضمن؟ هو عبر بالضمان.
0: نعم، تبطل صلاته إذا انحرف كليا بحيث أنه تيقن أنه انحرف عن القبلة، ولو بعض الصدر لازم استقبال القبلة بكل الصدر، فإذا انحرف ولو بعضه هذا بطلت الصلاة. ومن الآثم؟ الآثم هذا الذي حرك إذا كان عن عمد، وإذا لم يكن عن عمد فهذا إرادة الله تبارك وتعالى، فيقطع الصلاة وليس يعود فقط ويكمل، لا إنما يقطعها ويستأنف الصلاة ويثاب هذا المصلي، لأنه ما كان ذلك عن اختياره في حال العمد وغير العمد، ويقوم يفعلها لله تبارك وتعالى، هذا زيادة في الدرجات اللي هو ليس معناه أنه نقص عليه، لكن أهم شيء أنه يقوم ويعيدها، يعيد الصلاة من جديد كأنه ابتدأ الصلاة الآن، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير لأبو أمين يقول أنه صاحب بقالة أو صاحب خضروات يبيع خضروات، فجاء يشتري واشترى منه ب3000 وثاني اشترى منه ب1500، لكن البائع هذا خطأ أعطى صاحب 3000 1500 وأعطى أبو صاحب 1500 3000. من يضمن الآن وماذا يفعل؟ كيف يتصرف في هذه المشكلة؟
0: صاحب 3000 يروح يسأله أنا أعطيتك بطاطس، بطاطس صح؟
1: بطاطس.
0: قال له أعطيتك البطاطس ب3000 وأنت لك ب1500، إن صدقه يعطيه، وإن لم صدقه قال لا يكذب علي، ما يلزمه أن يعطيك، تحمل هذا خطأك. والشخص الذي أعطيته أنت عارف أنك أعطيته هو لو ب3000 أعطيته ب1500، يجب عليك البحث عنه، ما أمكنك، ما أمكنك البحث عنه تعطيه، فإذا لم تجده تبقى في ذمتك، ما يجب أنك تتصدق عليه ولا تصرفه مصالح المسلمين، لأن هذا في الذمة ليس معين حتى مال يكون هذا يعتبر مال ضايع، لا، في ذمتك له بطاطس بقيمة 1500، متى ما جاء عندك أو عرفته يجب عليك أن تعطيه هذا الفرقية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا اتصال من أبو سالم، تفضل أخي أبو سالم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أداب القدوة،
1: آداب القدوة.
2: أيوة صحتها.
1: ارفع صوتك يا أبو سالم.
2: آداب القدوة وصحتها.
1: شروط القدوة يعني، تسأل عن شروط القدوة.
2: أيوة.
1: نعم.
2: آداب القدوة.
1: وآداب، مرحبا مرحبا.
2: آداب القدوة شوف. هاي باختصار، هاي باختصار.
1: مرحبا باختصار. معكم سؤال آخر.
2: جزاكم الله خير.
1: سمعوني إجابة إن شاء الله. نعم، عندنا الأستاذ بسعيد عمر بسعيدة يسأل في مسألة في الجنازة ويقول ماذا نقول في بعد التكبيرة الرابعة.
0: تمام، أولا بالنسبة احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه خرج من مكة شريدا طريدا خائف، فإذا به أمة تحتفل به في العالم كله بعد كذا كذا مئة من السنين قد مضت. على كل حال بالنسبة لصلاة الجنازة، صلاة الجنازة كما هي معلوم 4 تكبيرات.
1: استأذنكم في الوقوف عن بداية السؤال وناخذ كي لا نطيل على سعيدنا أبو محمد من تريم، تفضل أبو محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندنا سؤال، بعض وكلاء المساجد
1: نعم.
3: يعني يتكيفوا في ترسية المراوح والسري، يعني مع أنه المتصدق ما يقصر يعني. بس تحس الناس في الحماة ومروحة ولا مراوحة ولا سرية ولا مكيف له سنة ما اشتغل، نريد منكم يعني تعطونهم.
1: واضح. معكم سؤال آخر.
3: السؤال الآخر هو الإمام، إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأمومين؟
1: واضح.
3: يعني مثلا الإمام يتحرك حركات كثيرة بس. ولا السرقة في الصلاة، حركة تفرط الصلاة، هل يبطل الصلاة لو الإمام يتحرك الصلاة يتلفت الصلاة؟
1: واضح حسنا.
3: جزاكم الله خير.
1: اسمعني جميعا. نعم
0: نعم.
1: تكبير
0: صلاة الجنازة قال هو معروفة وأنها 4 تكبيرات، وكان سؤاله عن التكبيرة الرابعة، ماذا يقول في التكبيرة الرابعة؟ يمكن بعد التكبيرة الرابعة لا يقول شيء، الله أكبر بعدها يسلم، ما يقول أي شيء، ولكن الأحسن أن يأتي بدعاء، وهو هذا الدعاء الذي نصوا عليه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، يأتي بهذا. والذي جرت عليه العادة وهو الآن نص عليه النووي في رياض الصالحين، أنه يسن تطويل التكبيرة، الدعاء في التكبيرة الرابعة للتكبيرة الثالثة، قال خلافا لما عليه الناس، يعني كلام هذا مفاده موجود في رياض الصالحين، الواقع في مثلا في الحرم أنهم يطيلون التكبيرة الثالثة على التكبيرة الرابعة، يدعون في الثالثة أكثر مما يدعون في الرابعة، قال لا هو العكس، في الرابعة أكثر من الثالثة، فيدعون في هذا ربنا وسعت كل شيء رحمة العلم، لا يأتيبها على أنها سورة، ولأنها سورة ليست سنة في صلاة الجنازة، وإنما يأتي بها على اعتبار أنه دعاء، وأحسن الدعاء ما كان في القرآن، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الدعاء، هذا يأتي به في الصلاة. إذا عاد باقي الإمام ما سلم لا يسكت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما استطاع من الدعوات القرآنية أو الحديث ما جاء في الحديث النبوي، فهذا من الأكمل والأحسن، بحيث تطيل تكون التكبيرة الرابعة أطول من التكبيرة الثالثة. نعم والله أعلم.
1: وسؤاله الثاني يسأل عن كذلك في صلاة الجنازة، لكن في عندما نصلي على طفل ماذا نقول في التكبيرات جميعها؟
0: في التكبيرات يعني صلاة الطفل والكبير كلها واحدة، الفرق فقط في التكبيرة الثالثة. التكبيرة الثالثة بالاتفاق فيها اللهم اغفر له وارحمه، بعد ما نقول اللهم اغفر له وارحمه نأتي بهذا خاص للطفل ونقول اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما، ثم بعدين يكبر التكبيرة هذه الثالثة ينتقل إلى الرابعة ويأتي نفس الكلام هذا الذي ذكرناه قبل قليل في التكبيرة الرابعة. والله أعلم.
1: وسؤاله الأخير كذلك،
0: وهذا كله على سبيل السنة، يعني لو ما جابوا هذا، لو فقط يعني الآن بنجيب الصلاة صلاة الجنازة باختصار شاملة للصغير والكبير وهي صحيحة، يبدأ التكبيرة الأولى الله أكبر، يقرأ الفاتحة من دون التعوذ حتى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ أحسن، ما تعوذ يصح، أقرأ الفاتحة الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ثم الله أكبر التكبير الرابع، السلام عليكم ورحمة الله، وصلاة صحيحة للصغير والكبير، إلا أنه إن كان صغيرا فالأحسن أن يأتي بهذا الدعاء الذي ذكرناه، اللهم اجعله فرطا لأبويه وعظة واعتبارا إلى آخر دعاء.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الأخير يقول، إذا لم يكن هناك رجال موجودين لكي يصلوا على الجنازة، فهل صلاة النساء تكفي ويدفن بعدها أم لا؟
0: لا، صلاة النساء لا تكفي مع وجود رجال، سواء حتى أطفال، أطفال يعني مميزين، ما يجزي صلاة النساء مع وجود رجال، لو ما في رجال نعم يمكن، وربما هو كان يسأل عن أن لو بتصلي النساء بيخرجون لصلاة الجنازة أو بيصلون عليه، من ناحية صلاة الجنازة للنساء تصح، وعاد لو بيصلون وهن في البيت يعني عاد الميت لا يزال في البيت عاد، وهذا أسلم وأحسن يصلين على الميت، فهذا مطلوب صلاة الجنازة للرجال وللنساء، إلا أن الأولى للنساء لا يخرجن لأجل ألا تكون مزاحمة هناك للرجال أو ربما يؤدي إلى المصادمة أو تلفت، وخصوصا إذا كنا شابات، أما لو كنا عجائز بيخرجن لصلاة الجنازة بحيث أنهن صرنا من القواعد لا يمكن أن يلتفت إليهن أبدا، لا فيهن ذات هيئة ولا فيهن عادها شابة، فلا بأس بخروجهن لصلاة الجنازة، ومع ذلك صلاتهن في بيتهن على الجنازة أول ما يغسلون الميت هذا أسلم وأحسن، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني سؤال لأبو عبيد، كان يسأل عن صلاة العشاء والتراويح، يقول إذا كان الواحد يصلي صلاة العشاء لكن لا يصلي صلاة التراويح، هل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟
0: والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، ولما سأله الرجل قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، وقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، كأنه مشين يؤديها بأركانها وشروطها واجتناب مبطلاتها، هذه الذي يترك صلاة التراويح فقد ترك أمرا مهما عظيما لا يؤدي إلى بطلان الصوم ولا يؤثر على صلواته الباقية، وإنما يؤثر على الفضل والثواب الذي كان سيحصله من قام رمضان من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني فوات عظيم التي هي صلاة التراويح، تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها والصحابة من بعد يصلونها والأخيار من بعدهم يصلونها، فيأتي لعنده ويترك هذا الأمر، هذا أمر عظيم، لو أنت ترى ما يفوتك من الثواب ما كنت تترك منها ولا وحدة، فما بالك ألا تتركها كلها، وهي 20 ركعة، ما تكون أقل من ذلك، لو صلاها بأقل من 20 منعقدة له 8 مثلا من التراويح، لكنها ما وصلت إلى حد الكمال، حد الكمال فيها أقلها وأكملها هي 20، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا أبو سالم يسأل عن شروط القدوة وآدابها.
0: نعم، شروط القدوة هو أن يلاحظ أنه في هذا اهتمام المأموم بالإمام رابطة بينهما، كل هذا يجتمعان لتكون لهما صلاة مرتبطة، ليس هذا منفصل عن هذا، إنما هذا ارتباط وثيق، ومن ذلك حرصه على إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، لأنها زبدة الصلاة كما جاء بذلك الحديث، قال صفوة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام، يعني هذا صفوة يعني زبدة، لماذا قالوا هكذا؟ قالوا لأن لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لو أي ذكر آخر ما دخل في الصلاة، ما بيدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فلذا ينبغي له الحرص والمبادرة عليها. فهذا من أهم الأشياء التي ينبغي للمأموم أن يحرص عليها، يكون هذا بشيئين: بحضور تكبيرة الإحرام، وأن يشرع مباشرة، لا يكون خارج وقت تكبيرة الإحرام حتى يدرك تكبيرة الإحرام، يكون حاضر في المجلس الذي أقيمت فيه الصلاة، ثم بعد ذلك يدرك معه بأن يشتغل عقب تحرم الإمام. بمجرد ما يتحرم الإمام يتحرم المأموم، لا يشتغل بعد تحرم الإمام إلا بالسواك مثلا، أو بدعاء الإقامة، الدعاء الذي بعد الإقامة يأتي به ومباشرة يدخل إلى الصلاة. وكذلك أيضا يعذر في وسوسة خفيفة، وسوسة خفيفة هذه قيل أنها بمقدار ركنين قصيرين، وقيل بأنها بمقدار طولها عرفا، وهذا هو الذي اعتمدوه كما في عانة الطالبين، هذا على أن المقدار الذي يتسامح به مقدار الوسوسة الخفيفة. فهذا الذي ينبغي. وكذلك أيضا متابعة الإمام، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فإذا تقدم عليه بركنين بطلت صلاته، أو تأخر عنه بركنين فعليين إذا تقدم عليه أيها نعم بطلت. وكذلك أيضا إذا تأخر عنه بغير عذر، بغير عذر تكون صلاته باطلة. والأحسن أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر، والأكمل في ذلك في أنك لا تنتقل من ركن أنت فيه إلى أن يصل هو الإمام إلى ذلك الركن، هذا هو المعتمد. وقيل لا، إلى قبل أن يصل، المعتمد إلى أن يصل. أنت الآن في القيام في الاعتدال، متى تنتقل عن الاعتدال؟ إذا وصل إلى السجود، فحينئذ تنتقل منه، وخصوصا إذا كان كبير في السن، لأنه إذا كبير في السن ربما تسبقه بعد ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الرأس قبل أن يرفع الإمام رأسه، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو نحول الله رأسه رأس حمار، أو نحو هذا المعنى جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض من الآداب التي في القدوة، والأهم في ذلك اللي هي الشروط أن يجتمع في مكان، هو في مكان واحد أو مكان يكون بين الإمام والمأموم، أو بين المأموم والمأموم آخر صف المأموم مقدار 300 ذراع، وأن يعلم انتقالات الإمام، وأن لا يتقدم عليه في المكان، وأن يمكن الوصول إلى الإمام في المسجد ولو بزرار وانعطاف، وخارج المسجد يكون من غير زرار وانعطاف، وكونه يعلم انتقالات الإمام. هذه ذكرناها، ومن آدابها أنه يستمع لتلاوته عند تلاوة القرآن، يستمع، لا يشتغل بذكر ولا يشتغل بدعاء ولا بثناء ولا بأي شيء، إنما يكون مستمع للإمام. هذا بعض من الشروط والآداب، والباقي التفصيل مصرح في كتب الفقه، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائلة تقول في نية الصلاة، صلاة الفجر، هل تقول صلاة الفجر أو صلاة الصبح إذا قرأت التنوي؟
0: أي واحدة كلها صحيحة، صلي فرض صلاة الصبح أو صلي فرض صلاة الفجر، التي تقول هي صحيحة والله أعلم.
1: وشي هناك أولى أو كلهما سواء؟
0: كلها سواء، ذكروا هذا كلها سواء.
1: نعم، جزاكم الله خير. وعندنا أبو محمد المتصل يقول في سؤاله أنه بعض وكلاء المساجد يعني قد ضيقون على المصلين أو الجالسين في المسجد بأن يخففون من المكيفات أو من المراوح، قد يقول قال كما قال مكيفة ومروحة تجلس فترة طويلة لا يشتغل، قال مع أنه المتصدقين لا يقصرون في حق المسجد يعني، فما هناك داعي لهذا؟ فما قولكم وتوجيهكم لهم؟
0: هو أولا بنتكلم من غير المتصدق، إذا كان هذا المال الموجود مع المسجد مال كثير بيفي للمسجد والمكيفات المسجد، فالأحسن حتى من مال المسجد إذا فضل عن الحاجات المهمة الآن والمتوقعة، فائض عنده كثير، فينبغي له أن يصرفها في المراوح والمكيفات، يجعل المسجد كالبستان، الواحد لما يدخل منه ما يريد أن يخرج منه، ما يخرجه إلا الحاجة الشديدة. لما وهذا الحر الآن في الأشهر التي مضت هي حر كان شديد، وهذا من أحسن ما يتصدق به على الناس في ذلك الوقت هو البرود الذي يبحثون عليه، فكان الأصل، وكان بل يمكن يصل إلى درجة الواجب، لأنه هو يتصرف للمصلحة للمسجد، ومصلحة المسجد هو جلب المصلين، جلب زبائن، لأنه هذا بيكون رفع لدرجات المتصدقين ورفع درجات الذين وقفوا المسجد. فهو الآن لا يترك عليهم ما يشغلهم، حتى قيل الواحد كان ناس في المسجد عبس عاد الله واحد واثنين، هو مع أنه هو موجود نفسه، هو يضيق شغل المكيف، قال لا لما يبدأون الناس يجون، عادوا ما أذن الظهر، بنأذن الظهر بعدين بيجون الناس، وهذا وقت الظهر وقت الحر والناس محتاجين، هم قليل واحد اثنين كذا موجودين في المسجد، ما يريد إلى أن أذن شغل المكيف بعد ذلك الآن بيجوا الناس. يعني لما برد المكيف خرج الناس. يعني حتى لما كانوا داخل المسجد مع أنه والله أعلم لو كان بيته لربما شغله من قبل ذلك
1: كان عنده ضيوف
0: أي علشان يجون الضيوف ويجدون الجو مكيف. على كل الأحوال هو بعض الناس يتشدد في غير موضع التشديد في مثل هذه الأمور اللي يجب عليك مراعاة الناس الذي بيصلون في المسجد بحيث أنك تفعل جهدك وطاقتك في كل شيء رغب الناس إلى المسجد. هذا الكلام إذا كان المال متسع، لكن المال ضيق ما منين نجيب، عندنا أهميات فلا بأس، معذور حينما لا تكون عندك شيء. نحن نتكلم الآن على مال المسجد، بنجي بعدين إلى على ما إذا كان مال شخص آخر متبرع. هذا مال المسجد إذا كان وافي وكافي فينبغي لك أن توسع على قليل قليل، وإذا كنت لا أنت محتاج لهذا المال ولو في المستقبل لوجود أهم للمؤذن أو لتنظيف المسجد أو من باب أو لو قدم كل شيء عمارة المسجد، هذا حينئذ يكون أنت معذور في هذا مهما ضيقت، حتى لو ما شغلت شيء أصلا حتى على سراج فقط واحد. إذا كان هذا مال متبرع متصدق وأنت تعرف بأن هذا المتبرع هو لا يمانع في تشغيل هذا، وخصوصا في أيام الصيف، الصيف الصيف هذا الناس يحتاجون إلى هذا، فينبغي لك أيضا أن توسع على الناس، لا تضيق عليهم فيضيق الله عليك، أنت تضيق على الناس مع أنه ما هو حقك وتعرف بأن هذا الشخص هو موافق وراضي بهذا فتضيق على الناس فيضيق الله عليك. وإذا وسعت عليهم ما أفاد هذا المتصدق، أنت قادر على أن تأتي بمصدق آخر والمال والمسجد ليس معه شيء. أما لو كان مع المال مسجد ما يجوز لك أنك تروح تسعى لشيء للمسجد والمسجد مكتفي. أما إذا كان المسجد محتاج، هذا شخص متصدق قال أنا بعطيكم إلا مبلغ كذا كذا، يمكنك تروح تشوف حد آخر، كل هذا إسعادا للمصلين وترغيبا لهم لدخول المساجد، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. والسؤال الثاني لأبو محمد يقول إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم؟ قال كأن كان الإمام يتحرك كثيرا في الصلاة أو يتلفت في الصلاة، فهل نحكم بأن صلاته باطلة إذا تلفت وبالتالي تبطل صلاة المأموم؟
0: إذا بطل صلاة الإمام يقينا بوجود ثلاث حركات متوالية أو بحصول انكشاف للعورة ولم يسترها حالا ونحو يعني وكان الكاشف لها هو الريح ولم يسترها حالا فتكون صلاته باطلة، وحينئذ كل من علم يجب عليه نية المفارقة وإلا بطلت صلاته، ينتقل البطلان من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم إذا علم ذلك، فحينئذ يلزمه المفارقة سريعا وإلا بطلت صلاة المأموم. وأما بالنسبة للتلفت، التلفت في الصلاة ليس مبطل للصلاة إذا كان بالرأس فقط دون الصدر، الذي يبطل الصلاة هو انحراف الصدر كله أو بعضه عن القبلة، هذا الذي يبطل الصلاة. أما لو التفت برأسه فقط هذا مكروه كراهة شديدة، ويعتبر هذا من الاختلاس في الصلاة وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالرأس هذا مكروه، وبالعين يكون خلاف الأولى، لأن الأولى أن تنظر إلى موضع السجود، يلتفت بعينه فقط يمين أو شمال فضول، هذا معناه أنه سيصرف عما هو فيه، فيكون هذا خلاف الأولى. وأما التفات بالرأس حتى يمين أو شمال إلى نهاية الرأس لو حتى إلى الخلف استطاع من دون أن ينحرف الصدر، الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما جاء في الحديث، ولا يزال الله سبحانه وتعالى مقبل على الواحد منا ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، كان يقول ترى غيري أهم حتى تلتفت إليه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجاباته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك مبريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. أن الله يبارك لنا في هذا الشهر وفي الأيام والليالي، واجعلنا من أسعد السعداء بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقته وبرؤياه في الدنيا والآخرة على أحسن حال وأنعم بال وأكرم حال، وعفو وعافية. أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويسهل لنا مطلوبنا، على كنية جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة، من أبوه المشايخ من أبوه السلف الصالح إلى حضرة النبي
1: الله صلى الله عليه وسلم.
4: يا من يحب الله.
5: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير ولد عدنان. أما بعد، من منطلق التعاون والتكاتف في سبيل إبراز الفرحة بقدوم شهر ربيع الأنوار وميلاد خير الأبرار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تتشرف اللجنة الإعلامية والتنظيمية للفعالية بدعوتكم لحضور فعاليات البرد السنوية لحارات مدينة تريم، وذلك هذا اليوم الجمعة الأول من شهر ربيع أول بعد صلاة المغرب مولد في مسجد الدويلة، ثم التحرك بالزف إلى الساحة الشرقية للجبانة بمشاركة عقال وأعيان ومدرسي وطلاب حلقات التعليم بالحارة والخويب وعدد من الأفرقة الرياضية بالحارة. بعد صلاة العشاء مجلس قراءة بردة المديح للإمام البوصيري بمشاركة حارات مدينة تريم بساحة الجبانة، ويختتم بلوحة إنشادية هادفة بعنوان رسول الله حب لا يفنى، أداء فرقة الربا الإنشادية بالحارة، والدعوة عامة للجميع، الداعي عقال وأعيان حارة الخليف بمدينة تريم. أكرم بشهر إذا ما هل ذكرنا ميلاد طه وما في ذاك من عجبي، يا مرحبا بك يا شهر السعادة إذ ذكرتنا المصطفى من عبد مطلبي. بمناسبة حلول شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام بمشيئة الله تعالى هذا اليوم الجمعة الأول من شهر ربيع أول بعد صلاة المغرب مباشرة المولد السنوي في مسجد الخير بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: هذه المجالس أتذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: فضل يوم الجمعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أخرجه البخاري ومسلم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. الناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذا؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9:30 الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد ملة، من كان حبيب علوي بن شاب كانوا يحكون عن حبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: فضل يوم الجمعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أخرجه البخاري ومسلم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي. بسم

أبنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الله أكبر الله أكبر لا

Tamam, şimdi.

عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وحبيبه وخليله. كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقًا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب، إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا تكلم فكأنما يجني الناس من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام، وإذا تحدث فكأن الدر يسقط من ذلك الكلام، طويل الصمت متواصل الأحزان، ليست له راحة، لا يرى إلا رائحا أو غاديا، يفتح كلامه ويختمه بذكر اسم ربه تبارك وتعالى، لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه عند الله تبارك وتعالى. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله يا عباد الله تقتضي ولاء لله عز وجل، وولاءً للنبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم. تقوى الله يا عباد الله تقتضي محبةً لله تبارك وتعالى، ومحبةً لسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. تقوى الله يا عباد الله تقتضي امتثالًا للأوامر واجتنابًا للنواهي، أصولٌ يا عباد الله يتفق عليها الخاص والعام، يتفق عليها العلماء والعوام، أهداف لا بد أن يحققها المسلم في الولاء لله عز وجل ولرسوله، في المحبة لله عز وجل ولرسوله، في الاتباع لشرع الله تبارك وتعالى، والاهتداء بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قامت هذه الأسس وهذه المقاصد، فإن الوسائل إليها أو إلى أحد منها مهما كان وصفه مشروعا، فإنه مطلوبا محبوبا في شرع الله تبارك وتعالى. فقد عبر الصحب الكرام عن هذه الولاءات بما يقتضيه المقام في المكان والزمان، فهذا عروة بن مسعود الثقفي
1: الذي جاء مظهرا الصلح بين الكفار في مكة وبين المسلمين في الحديبية يؤمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في حقيقة الأمر كان ينظر كيف لو صار حرب ما بين كفار قريش وما بين النبي وأصحابه ماذا سيحصل. فعبر الصحابة عن محبتهم لرسول الله وعن ولائهم له وعن اتباعهم له ما أثر تأثيرا بينا في قلب عروة بن مسعود الذي كان يرأس الصلح من جهة الكفار في وقت غير إسلامه. فجاء إلى قومه وقال: يا قوم، والله لقد وفدت على النجاشي في ملكه وعلى كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم يتلك بها وجهه وما استطاع من سائر جسده، ومن لم يصله من بللها شيئا أخذ من بلل ممن وصله، والله ما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما أمر أمرا إلا ابتدروا أمره، وما يحدون البصر إليه تعظيما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تبارك وتعالى: وإنما أبرز الصحابة هذه المعان وبالغوا في أدائها بين يدي رسول الله رسالة لعروة بن مسعود الثقفي، أن الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا تحقق وحقق لا يمكن انفصال عن رسول الله ولا عن الله تبارك وتعالى. فلذلك عبر عنها عروة بن مسعود فقال: ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. أظهروا مظهرا في المظاهر في الحب لله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك الأنصار الذين أقبلوا بولائدهم يحملن الدفوف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا مرحبا بالمصطفى المختار، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فاقترب رسول الله من الولائد وقال لهن: أتحببنني؟ قال: إي والله إنا لنحبك. قال: الله يعلم أن قلبي يحبكم. إظهار الولاء لله، إظهار الولاء لسيدنا محمد بن عبد الله أمر معلوم تفنن فيه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الحبشة دخلوا إلى المسجد يلعبون بلعبتهم الموصوفة المشهورة يوم العيد، وكانوا يقولون في رجزهم بلغة الحبشة: محمد رجل صالح، محمد رجل صالح. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نظرت يوما إلى رسول الله في يوم حار والعرق يتحدر من جبين النبي صلى الله عليه وسلم فبهتت، فقال لها رسول الله: ما لك بهت يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك يتحدر ويتولد نورا، والله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك الأحق بقوله. فقال رسول الله: وماذا قال يا عائشة أبو كبير الهذلي؟ قالت: قال: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. فحولوا ولاءهم احتفاء واحتفالا وفرحة وسرورا ومحبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درج جمهور العلماء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومكم هذا على أن ما كان محبوبا بأصله محدثا بهيئته ووصفه داخل تحت المحبوبات وداخل تحت المطلوبات الشرعية. لو تغيرت الهيئة وتغيرت الكيفية ما دام أنها منتظمة بنظام الشرع فهي محبوبة. على هذا الأمر مضى السواد الأعظم من أمة النبي أصحابا وتابعين وتابع تابعين والتابعين إلى زمنكم هذا. ما كان موجودا في زمن النبوة متصلا بالقرآن والسنة بأصله محدثا من حيث هيئته وكيفيته فهو من المحبوبات، إذ الهيئة والكيفية إنما هي وسيلة للوصول إلى الأصل وهو الولاء لله والولاء لسيدنا محمد بن عبد الله والمحبة لله والمحبة لسيدنا محمد والاتباع لشرع الله والاتباع لسيدنا محمد. لا يخرج عن هذا إلا من خرج بطريقة الهيئة أو طريقة الصفة فأتى فيها بما يخالف. لو خلط في الاحتفاء والاحتفال بسيدنا محمد، لو خلط الرجال بالنساء لكان مذموما من حيث الاختلاط. لو أوذي فيها الحيوانات إعلانا بالاحتفاء برسول الله وبشهر ميلاده لكان مذموما من حيث الإيذاء للحيوان. لو كان فيه بذل أموال تبذل على وجه المقامرة لكان هذا مذموما من حيث القمار. تلك الأوصاف التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله يوما في بيته وكانت عنده السيدة عائشة وكان عندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف ورسول الله مولي وجهه إلى الجهة الأخرى، فجعلتا يتغنيان بغناء بعاث ما حصل من الحرب والحروب ما بين الأوس والخزرج الذين ألفهم الله بعد ذلك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل منهم فتأتي بالأبيات التي قالها الأوس والأبيات التي قالها الخزرج، ثم تدحرجت الجارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غني. قال فكشف رسول الله عن الستر وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، ارجعي إلى ما كنت تقولين. ما كنت تفعلينه مؤصلا بأصله مقبول، لكن إذا حدث في الوصف ما يخالف فذلك الوصف المخالف هو الذي يعاتب وهو الذي يصحح وهو الذي ينظم نظام الشريعة المطهرة. فسنرى في هذه في هذا الموسم وسنرى في شهر الميلاد من إبراز المظاهر وإعلان الولاء والمحبة ما الأمة بحاجة إليه لأجل تثبيت الإيمان وإيجاد الولاء وتقوية روابط المحبة وتجديد العلاقات بالحق جل في علاه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. سيندفع بواسطة هذا الإيمان والولاء والاتباع سيندفع عنها كثيرا من الشرور وكثيرا من الاتباع لمن ليس أهلا للاتباع وتعظيم من ليس أهلا للتعظيم والإعجاب بما ليس حقيقة معجبا فيه. سيندفع عنهم بحبهم لله وبحبهم لرسول الله وولائهم لله ولرسوله، سيندفع عنهم كثير وسيتحول نظم الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مقبله من تبوك جاء إليه عمه العباس وقال: يا رسول الله، ائذن لي أن أمتدحك بشعر. فقال: قل يا عماه لا يفضض الله فاك. فقال له: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين، وقد ألجم نصرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء دونها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك النور والضياء وسبل الرشاد نخترق. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فعباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله، والمحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة لهما، والاتباع لشرع الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتضي ألا تناقض أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا ما ندعي به أننا نحب الله ونواليه، ونحب الرسول ونواليه، ونتبع شرع الله تبارك وتعالى، ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن كل معصية مناقضة لهذه الدعوة، ألا وإن ترك كل واجب مناقض لهذه الدعوة، ألا وإن العقوق للآباء والأمهات مناقض لهذه الدعوة، ألا إن القطيعة للرحم مناقضة لهذه الدعوة، ألا إن الإساءة إلى الجيران مناقضة لهذه الدعوة، ألا إن الإساءة إلى العشرة مع الزوجات مناقضة لهذه الدعوة، ألا إن إهمال الأبناء والبنات بدون رعاية وتربية وملاحظة مرضية عند الله تبارك وتعالى مناقضة لهذه الدعوة. فلتكن يا عباد الله دعوانا لحب الله وللولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واتباعنا وتعظيمنا لشرع الله، واهتداؤنا بهدي سيدنا محمد بن عبد الله، مصدق بأقوالنا، مصدق بأفعالنا، مصدق بأحوالنا، مصدق بصلاتنا، مصدق بمعاملاتنا، مصدق في وظائفنا، في تعاملاتنا، في مناكحاتنا، مصدق الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة لهما، والتعظيم لله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن البوابة العظمى لنيل السعادة الكبرى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محبة له وولاء له واتباعا له واقتداء به واهتداء بهديه وشغفا به وبأقواله وأفعاله وسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم يا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجلهم فقرا أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حال السعة والضيق، خليفتي رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وسيدنا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة النبي بن الصنة، وعن أمهم الحورى فاطمة البتول الزهرة وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان، وسائر الصحب الكرام متبعيهم بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم اقسم لنا وللمسلمين من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتبعات، حول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اغفر اللهم لنا ما مضى، واحفظنا يا ربي فيما هو آت، احفظنا بحفظك للذكر الحكيم وبحفظك للعباد الصالحين، تولنا بما تتولى به خيار محبوبك يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، غدقا مجللا، صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. إن بالعباد والبلاد من اللاوى والجهد والجور والظلم ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

استووا للصلاة فرأسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا فإن تسيت الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. ليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آله. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
0: اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف محمد بن محضار بن علوي الحبشي، وعلى محمد بن أحمد بن محمد العمودي، وعلى محفوظ بن أحمد بن عوض عفيف، وعلى إسماعيل بن أحمد بن محمد المشكي، وعلى مبارك بن عوض كير، وعلى أحمد بن عوض بن محفوظ مفيلح، وعلى صالح بن يسلم بن سالم كعتر، وعلى جمعان بن عوض بن جمعان عبد، وعلى مبارك بن محفوظ بن كرامة واكد، وعلى سعيد بن علم بن عبد بن أحمد بن فتاح، وعلى هادي بن عبد بن سعيد بن مدحرم بن مدرهم، وعلى بن علي بن صلاح بن جابر النبي، وعلى صالح بن عمر بن سالم باشادي، وعلى فؤاد بن عاشور بن فريج باصبيع، وعلى عبود بن نحب بن حماد بن محمد الزويدي، وعلى علي بن مبارك بن بيجير أبا دخن، وعلى محمد أنور سعيد الحوثري، وعلى صديق سليمان سعيد زبروق، وعلى مصاحة عليه السلام نوات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: الله أكبر.
1: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وقائدنا وصغيرنا وكبيرنا وعبدنا وعبدنا وعبدنا
0: الله أكبر.
1: اللهم لا تحرمنا أجرهم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. الله يغفر لهم ويرحمهم. والدينا ووالديكم وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول شهر المولد النبوي الشريف سيعقد مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم مساء هذا اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء بساحة الجبانة، والدعوة عامة للجميع. بمناسبة حلول شهر المولد النبوي الشريف سيعقد بمشيئة الله تعالى مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم مساء هذا اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء بساحة الجبانة، والدعوة عامة للجميع. كما سيقام بمشيئة الله تعالى مساء الاثنين القادم بعد صلاة المغرب مولد مسجد العبادة بعيديد. كما سيقام بمشيئة الله تعالى مساء يوم الاثنين القادم بعد صلاة المغرب مولد مسجد العبادة بعيديد لمن أراد أن يتبارك.

0: سيدنا رسول الله محمد بن الله ثم هم الوطن والدينا والدينا أنا وسام نين نين سر وسلام نبي مختار الله جل بار شهر مبارك ويوم مبارك أنا وسام نيات نين بطن عافية لحضرة النبي
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى الفاتحة. صلي وسلم

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الشباب والشابات، يا أعظم ناس في العالم، يا أجمل ناس في العالم، أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج دلوني على السوق. دلوني على السوق، برنامج نتحاور فيه أنا وأخي معمر سلامة، ومعاكم يا شباب، ومعاكم يا فتيات، ومعاكم يا رجال، ومعاكم يا بنات المستقبل ورجال المستقبل، ويا من سوف تبنوا الوطن ده اللي احنا عايشينه على أكتافكم. وبالمناسبة أخي معمر، يمكن احنا تناقشنا فيها، قلنا أنه الوطن الغالي المملكة العربية السعودية نسبة الشباب فيه مرة كبيرة. يعني أنا ماني عارف الإحصائيات كم،
3: لا هي من 15 ل 45 ل 50 سنة يمثلوا 66% من عدد سكان السعودية،
2: نسبة مرة كبيرة
3: ما شاء الله.
2: يعني ما شاء الله نصف البلد شباب. فنحن الآن نتكلم مع نص المجتمع. إن أنت حتبني وتشتغل، يعني بعناته بعد 10 سنين يبغلنا علشان نتكلم معاك نكلم السكرتير حقك وناخد موعد. ما في، ما هو ده، أنت لازم تكون، ما في كلام إنك أنت بعد 10 سنين ما حد يقدر يكلمك فوق هام السحب وتشتغل بالملايين. وربنا كريم، ربنا كريم يا إخوة،
3: وفضل الله،
2: ربنا كريم يا محمد، ربنا كريم يا إخوتي، ويا ما سمعنا قصص وسمعنا. طيب نرجع هذه كانت مقدمة يعني طلالية زي
3: لا ما في مشكلة.
2: أنا أبغى أقول لك إحنا قلنا أركان تطوير الذات، الركن الأول
3: معرفتك لنفسك،
2: الركن الثاني
3: لابد أن تجيد مهارات التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين،
2: الركن الثالث
3: مهارات الاستقلال المالي، ونجي على الركن آخر واحد
2: أيوة.
3: المهم
2: أيوة.
3: مهارات سرعة التعلم وقدرة استيعابها واسترجاعها. يعني ايه مهارات سرعة التعلم يا شيخ حسن؟ ببساطة شديدة جدا
2: أيوة.
3: لابد لما تأخذ المعلومة لازم تتعلمها بسرعة وتستوعبها أيوة. وتسترجعها في مخك. بعد كل الأشياء اللي نحن المحاور تكلمنا عليها، نحن قلنا إيش مهارات القدرة، ما هي قدراتك، عرفت قدرتك انت وعرفت ايش تبغى
2: ايوه،
3: ووصلته للناس،
2: وصلت للناس
3: وبدأت تشتغل، اللي هي الاستقلال المالي، انه بعد واخذت الخبرة
2: فلوس وخبرة،
3: المعلومة اللي انت بتتعلمها استوعبها وطبقها بسرعة واسترجعها في مخك وحاسب نفسك. نرجع يعني لو نتكلم على كل الاركان دي، النقطة اللي قلت لك عليها اللي قلنا هي الله يذكره بالخير الشيخ جاسم المطوع، حط ورقة حاسب نفسك، اعرف ايش الغلطات، ايش اللي تعلمته اليوم وايش اللي تبغى تطوره. ببساطة شديدة
2: راجع، لا يبغى راجع مراجعة
3: مراجعة راجع راجع راجع راجع نفسك، بحيث انك انت تكون متأكد المعلومة عندك، وما في عيب انك انت تسأل، ما في عيب انك انت تسأل واذا انت شفت انه النقطة دي فيها عليها مشكلة او حاجة برضو حاول، واذا عندك افكار قول. فاكر المثل اللي قلنا عليه، الولد اللي حق شركة بوينغ وجو كلمه الولد فكر استوعب المعلومة طبقها وسأل وسوى وعمل خلاص انتهى.
2: انت قلت يا اخي الكريم في لا تستحي انك تسأل
3: ابدا،
2: ما انت عارف. شوف في واحد صحابي، يعني أنا مع انها هي مسألة فقهية لكن احنا ممكن من الفقه نستدل على الحياة كلها. كانوا الصحابة ماشيين في سفر وبرد برد كم مرة شديد، فبعدين واحد من الصحابة أراد أنه يعني حصل عنده جنابة وأراد أنه في الصباح عشان يصلي الفجر لازم أنه يتروش بالموية، والموية كانت باردة وما عندهم إمكانية أنه يشعلوا نار ويدفوا الموية. فقل لهم
3: هذا سيدنا عمرو بن العاص افتكر،
2: والله أنا المهم فهو إيش الرجل، يمكن مش عارف، انا احكي لك القصه وانت تشوف. الرجل اتروش، قالوا له المجموعه اللي معاه، قالوا لا ما ينفع انك انت تتيمم لازم تتروش. فهو قام اتروش فمات الرجل. فمات لا ايوه، عشان كده اقول لك عمره قعد لما اخر الحياه مات الرجل، كان من الصحابه الصغار يعني المغمورين، فمات. فلما رجعوا من حزنانين وحكوا القصة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه بطريقة هل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. العي اللي هو واحد ما عارف حاجة اسأل يا أخي أنت. عبد الرحمن بن عوف سأل هو البرنامج أصلا حقنا ده أساس سؤال دلوني على السوق يا جماعة أنتوا كيف تبيعوا وتشتروا. فأنت ما أنت عارف أنا بدي أشتغل مدرس أنا دحين مدرس فأنا أبغى أشتغل مدرس أسألك أنا أقول لك كيف الواحد يصير مدرس حتقول لي والله يصير مدرس
3: كده واحد
2: زي كده فهو ده. فأنت الآن قلتها ونبغى نعلق عليها ونوضحها كيف إنك أنت تسأل وتأخذ المعلومة من الخبراء
3: تحطها كنقاط. يعني أنت قلنا إيش سرعة التعلم تعلمت الشيء حسيت إنك أنت ما أنت فاهم النقطة دي أسأل حطها بنقاط 1 2 3 4 أنا هذه ماني فاهمة هذه ماني فاهمة هذه ماني فاهمة.
2: سألت مدراءك في حياتك العملية
3: كل عمري طول عمري اليوم أقدر أنا بس
2: مع إنك أنت
3: ما في شيء
2: مع إنك أنت الآن صرت مدير ممكن تقول أنا لا ليش أسأل أنا مدير
3: لا لا لا أبدا
2: تتصل بيهم بالتلفون تسألهم
3: أي في مليون طريقة وطريقة يا شيخ حسن في مليون طريقة وطريقة في
2: اجتماع
3: أسأل هي الفكرة ما هي بالطريقة هي الفكرة بالسؤال سؤالك لازم
2: إيميل
3: واتساب
2: اتصال
3: حاجة.
2: أزوره أركب السيارة أروح
3: صدق وتأمين بالله هي بعض الأحيان السؤال يساعد إنه أنت تفتح عيونه من حاجة يمكن هم ما مشاهدين
2: هم لو سألت أنت شخص خبير
3: يقول لك والله يعني أدي لك عشان بس عشان الحلقة وقت الحلقة أدي لك حاجة يعني ببساطة شديدة مثال بسيط أنا عندي واحد من أصحابي الله يجزيه بالخير حكاني هي أمس الحكاية يقول لي أنا لي زميل تاني نحن أصدقاء لينا 30 سنة زميلي ده غاب عني 10 سنين لأنه هو كان عايش في أمريكا رجع فقلت له تعال زورني في بيتي فجاء في البيت يقول لي أنا في البيت حاطط صورة يقول لي فتح البيت دخل قال لي مرة حلوة صورة كانت نهر الدانوب في أوروبا وفي زي الحاملة حقت المرأة

0: دخل هذا الرجال البيت شاف الصورة قال له يا الله الصورة مرة حلوة وصورة الولد وهو بيبكي يا أخي غريب ليه الولد زعلان يقول لي جالس أقول له إيش ولد القصة محور القصة المغزى من القصة إنه أنت قدامك يكون الشيء وليك 30 سنة شايفه بس ما تنتبه التفاصيل إيش واحد من بعيد برا يخش عندك يجي بيتك أو يقابلك يقول لك يا الله شوف التفصيل ده وهذا الشيء أنت ما أنت شايفه أنت ما أنت شايفه فأنا اللي بحاول أدي لك هو هذا برضو مثال عشان كده تلاقي معظم الشركات لما واحد يجي يسأل ما يتفلسف عليه ولا يقولوا ليه انت بتسأل السؤال لا يسمع منه بياخدوا منه
1: انت عارف ممكن ينبههم على مسألة مرة خطأ
0: وهذا اللي انا بقول لكم اديتكم
1: مسألة طب هذه حصلت في معركة بدر الصحابي اسمه الحباب بن المنذر لما الصحابة جلسوا قال لهم لا انتوا لازم تقدموا شوية وتخلوا آبار الموية وراكم كلها وتمنعوا الأعداء انهم يشربوا من الآبار وفازوا فوز عظيم جدا مع انهم كانوا عددهم مرة قليل
0: ما هذا اللي انا بقول لك هو السؤال انت ما تخسر شيء اسأل اتعلم استوعبت ما فهمت المعلومة هذا اسأل عرفت الجواب استرجعها في مخك وخليها موجودة
1: وناقش الاخرين ما في مشكلة الاخرين وخذ منهم معلومات
0: ما في مشكلة تناقش وتسأل يا اخي نحن ابهاتنا وامهاتنا عودونا على ده الشيء ما فيها شيء تروح لأمك أنت في نقطة ما اتفقت فيها يا أمي أنا بسألك في هذا والله إيوه يا ولدي شكرا أنك نبهتنا ما فيها حاجة
1: الله
0: هذا
1: الله
0: الصح الله هذا الصح والأولاء يعني الأبهات والمات كده فأنا نصيحتي للشاب والشاب أرجع عيدة أنا قلت الحلقة اللي فاتت وأعيدة تاني فرص الوظائف موجودة خذوا الخبرة الله يرضى عليكم لا تطالعوا في الراتب الراتب ما هو مهم دحين انتم في يعني مقبل العمر عمركم 18 سنة
1: شباب ما زلت شباب
0: بتتدرب شهر خذ الخبرة حاسب نفسك اتعلم وحطها عندك يا اخي
1: احنا حنوقف معمر حنوقف عند كلمة خذوا الخبرة ونكملها في اللقاء الجاي ان شاء الله شباب شابات نترككم تاخذوا راحة كده وايه ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله
0: أمان الله يا
2: رب دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين حوار معمر سلامه

0: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. كما أصل الشيخ الفاضل الشيخ وليد بن فرج عطية أن لهذا الدين أسس ثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان. أما الإيمان كما فصل فإن العقيدة فيه العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية، وأما الركن الثاني الإسلام الفقه المالكي أو المذهب المالكي والمذهب الشافعي والحنفي والحنبلي، والركن الثالث السلوك، وأشار بذلك إلى علم التصوف وطرقه ورجاله. ونبدأ من حيث انتهينا. بعد هذا التأصيل شيخنا الكريم، نرحب بكم، جزاكم الله كل خير عما فصلتوه و

0: طيب وكيف نفهم هذا الإشكال أو
1: يعني لم
0: الاستشكال؟
1: بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله. يعني حسب ما أفهم من سؤالك أنهم قام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمع من رسول الله كلمة لا إله إلا الله، هذا دايما يكررونها، فقاموا يدعون الله عز وجل ولم يحتاجوا إلى هذه العلوم كلها هكذا.
2: نعم.
1: طيب أنت اليوم أخرج للناس ودعوهم قولوا لا إله إلا الله، الناس الآن تقول لا إله إلا الله مسلمون. هذا الذي يقول هذا الكلام أصلا لا يفهم العلم، وهذا الذي لا يقول هذا الكلام لا يفقه شيئا من مما استقرأت عليه الشريعة. طيب احنا الان هل نرد ام نعلم؟ احنا قعدنا الحصة الفارطة ان العلماء علماء الشريعة كأي علم معروف، أيمكننا ان نجتهد ان نغير واحد مع واحد نجعله اربعة مثال سيقوم علينا الناس؟ هل يمكننا ان نجعل اثنين ضارب اثنين نجعلها عدد اخر ليست اربعة؟ هذا علم مقعد. القواعد هذه تأسست في كل العلوم. الشريعة استقرئت من زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز، فعرف الحلال والحرام وكل، وبقيت أمور مستحدثة تسمى نوازل، يستقرئ الفقهاء تلكم النوازل وينزلونها على. قال شيخنا الشيخ محمد الحبيب بن خوجة الله يرحمه، قال لما دخلت الشوكولاتة هذه إلى تونس، قال فقهاؤنا نظروا إليها فعملت هكذا حدث عند العلماء. ما معنى؟ يعني هم رضي الله عنهم همهم أن الناس تبتعد عن الحرام، وإذا في أكلها تأكل الحلال، قال فنظروا لها واستخرجوا منها، هل هي مسكر؟ لا ليست مسكر. هل هي تجعل إدمان؟ ليس. هل هي مفترة؟ ليست. فاستخرجوا لها حكم وجعلوها ماذا؟ مباحة تؤكل. هم أهل العلم ماذا؟ أن يجعلوا للناس راحة، ليس همهم التسلط على الناس. في الحلقة الفارطة ذكرنا أن العلوم قد استقرئت بقواعدها وقعدوا لنا كيفية فهم العقيدة، فأخرجوا لنا فهما كاملا في تنزيه الله وتنزيه الرسل وفهم النصوص التي فيها متشابهات وإرجاعها. لماذا؟ إرجاعها للنصوص التي هي نصوص ثابتة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة يقول العلماء الأصوليون. استخرجونا عقيدة، استخرجونا فقه مقعد، استخرجونا علم اسمه السلوك مقعد، كيف نقل لنا إلى هذا الزمان؟ كيف نقل لنا إلى هذا الزمان؟ يعني هل العلوم في فترة من الفترات، هل الدين ككل انقطع فصار أناس اجتهدت ونظروا إلى الكتاب والسنة، أم هو الفهم من ذاك الزمان انتقل إلى زماننا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم، ذكرناه. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظ الله عز وجل؟ لكل شيء سبب، لكل شيء سبب. نقل أصحاب رسول الله عن رسول الله ورزقهم الله ملكة الحفظ وأمانة النقل، فسموا أصحاب رسول الله عدول، والعدالة هي ماذا؟ هي الصدق وعدم الكذب. قالوا حتى عرف علماء الحديث، قال الحديث الصحيح هو نقل ماذا؟ قال الحديث الصحيح هو نقل العدل الضابط الذي في كل الطبقات، الذي ليس فيه خلل أي علة أو شذوذ. أعطينا ممن يفهم هذا من غير طلبة العلم الذين تأسسوا. إذن يا سيد الكريم، يا من تسأل، هناك تعقيد، الكلام ليس لك الدعوة، لأهلها. أنت انشغل بما تفهم، فإن كنت تفهم في التجارة فخص نفسك بالتجارة، وإن كنت تفهم في الحدادة أو النجارة فخص نفسك بالنجارة والحدادة، واترك الدعوة إلى الله لأهلها والعلم والفهم لأهله، لأن الله جعل العلماء ورثة الأنبياء، ما جعل غيرهم، وكل إنسان يدعي. إذن انتقل لنا هذا الدين بشيء ضبطه أهل العلم اسمه إسناد، سند. لما ننظر إلى العلماء في زماننا، احنا اللي قابلناهم وقرأنا عليهم، ما قرأنا مجئنا من بلاد أخرى. علماؤنا، يقول شيخنا الشيخ محمد الحبيب بالخوجة رحمه الله: قرأت على شيخ محمد الطاهر بن عاشور في بيته، وقرأت على ابنه، اسمع، محمد الفاضل بن عاشور. ويقول رحمه الله في مجلس خاص يذكر، يقول لي: وقد حضرت كل دروسه، وما استفدت منه في المجالس الخاصة أعظم. ينتقل لهم الحال، وينتقل لهم الفهم، وينتقل لهم فهم الشرع والنصوص والقواعد مع المذاكرات مع ماذا. وهذا يروي عن ذاك شيخ محمد طاهر بن عاشور قرأ على مشايخ جلة، سيدنا الشيخ سالم بو حاجب، سيدنا ومولانا سيدي محمد الطيب النيفر، سيدنا ومولانا سيدي محمد العزيز بو عتور، هذا الجلة كثير من علماء ذلك العصر. جيل اليوم معذورون أن يتكلموا هذا الكلام، لأنهم ما عرفوا هؤلاء القدوات. يعني أبسط مثال أن تسأل إنسان: هل تأمن علماؤنا؟ يقول: نحن ليس عندنا علماء. كيف ليس عندنا علماء؟ بلادنا عامرة، العالم الإسلامي عامر بالعلماء، عامر، إنما لكثرة اهتمام الناس الدنيا وترك لهم الاهتمام بالشرع والعلماء صار الناس بعيدون عن معرفتهم. ثم وجعلت وسائل جديدة عرف شغلت الناس. مثلا لو سألتهم في عام 70 من هو الذي يعني في عام 70 ولا عام 80 ولا أي سنة، من هو الذي كان يلعب كرة القدم وكان كذا وانتصر في الفريق الفلان، لأجابك الناس لاهتمامه به. لكن هل هم مهتمون بأهل العلم؟ لا. سيدي سالم بو حاجب روى عن شيخي سيدنا مولانا سيدي إبراهيم الرياحي، ما اسمه الذي نتكلم عنه؟ اسمه سند. نقلنا عن شيخنا الشيخ أحمد منصور قرطام رضي الله عنه قال: سمعت شيخنا، اسمع أبيات شعر ينقلونها بالإسناد. قال: سمعت شيخنا سيدي محمد الشاذلي النيفر، قال: سمع شيخه سيدنا مولانا محمد الصادق النيفر، قال: سمع شيخه سيدنا ومولانا سيدي محمد الطيب النيفر، قال: سمع شيخه سيدي إبراهيم الرياحي يقول: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. عجيب، حتى ذكروا لنا أن علماء قديما ينقلون أخبار الأخبار والنوادر يأتينا بسند كامل. إذن السند هو حماية ووقاية للأمة. لماذا؟ لأنه ينقل النصوص فقط، لا النصوص وفهمها. يقول لك أحدهم، يقول لك: احنا الآن في زمن قد دونت العلوم في الكتب، فلا نحتاج إلى العلماء، نرجع إلى الكتاب نفهم. طيب، ترجع للكتاب تفهم. اسمع، فتح رجل كتابا فقرأ، قال: احنا نريد ان نرغب الناس للدين، جميل. فقرأ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس قطن. عجيب، فاستغربت الناس: كيف يقول رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، المؤمن كيس، الكيس واسع، فهو لابد أن يكون واسع، قلب واسع، والقطن خفيف، يكون لا يكون، يكون خفيف بين الناس. فقام الولد صغير يدرس في الكتاب، فهم معنى الكلام، فقالوا: يا سيدي الكريم، لقد أخطأت، المؤمن كيس فطن وليس كيس قطن. مر الإمام رحمه الله، الإمام نافع إمام أهل المدينة في الإقراء، على رجل يقرأ القرآن. ماذا يقرأ؟ أول ما كتب القرآن كتب من غير تنقيط ولا حركات، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة إلى غير، لا خفض ولا، وهكذا تكتب العرب ويفهمونه بالسليقة. فلما مر عليهم وجده يقرأ قريق في الحبة وقريق في الشعير. قالوا ما هذا يا رجل، ماذا تقرأ؟ قالوا قرآن. قالوا هذا قرآن، على من قرأته؟ اسمع، ما معنى على من قرأته؟ أي القرآن لابد من يقرئك ويسمعك. حتى المشايخ رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرؤون القرآن بأفواههم، والطالب ينظر للفم ليحفظ كيفية النطق، بعد ذلك يعلمونه علم التجويد. يقول الحمد لله رب العالمين، فينظر الطالب مباشرة ينطقها كما أخذها. حتى بعض مشايخنا يقولوا في اللفظ، شو يقولوا؟ يقولوا هكذا أخذت، هكذا نقلناها بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له نافع رحمه الله، قالوا ماذا، ما هذا الذي تقرأه؟ على من قرأ؟ هو لا يعرفه. قال نافع أقرأنا. قالوا أنا نافع، من أقرأك هذه؟ يقول الله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ما قريق في الحبة وقريق في الشعير. إذن الكتب يا سيد العلوم دونت في الكتب، وبقيت مفاتيحها في صدور الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. يمكن في بعض الأحيان نقطة فوق نقطة تحت تغير المعنى.
0: إذن السند والعلماء ونقل العلوم من زمان لزمان ومن جيل إلى جيل هو الذي أثمر لنا علوما لتحفظ لنا صحة الوراثة الدينية والوراثة الإسلامية التي أتت كما هي عن النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم. هو هذا الإسناد نقل لنا الفهم السليم، نقل لنا الفهم السليم،
0: وأدخلت هذه العلوم لتضبط هذا العلم الصحيح.
1: معينة على ماذا؟ لذلك العلوم الشرعية اتفق العلماء على أنها خمسة: العقيدة أساس العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق، ثم بعدها الفقه وما يترتب عنه من قواعد وغير ذلك، الفقه، ثم علوم القرآن، ثم بعد ذلك علوم الحديث، خامسها أصول الفقه. هذه خمسة علوم شرعية، والبقية علوم أو تسمى فنون معينة لفهم ماذا؟ معينة لفهم الكتاب والسنة. فعلم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة والبيان والبديع وغيرها معينة لفهم السنة. ولو جاء نسيبويه عصره وقال أنا متمكن في اللغة وفي الواوى وكان أديبا برعا، هل يسمى عالم في علوم الشريعة؟ لا، حتى يتلقى العلوم الأساسية من فقه وعقيدة ويأخذ الضوابط، وإلا سيبدع. ما معنى؟ أن يأتي ببدع، البدع التي ذمها رسول الله وهي مخالفة الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ البدعة، قال في حديث السيدة عائشة، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي الأمر الذي أصلناه من ماذا؟ من فهم لكم، والأمر الذي جعلنا لكم قواعده، فهذه القواعد التي جعلها وهي الأصول الكلية للشرع، من خالفها خالف معلوم من الدين بالضرورة، ومن خالف معلوم بالدين بالضرورة كل من تعلم يفقه ما هو حكمه، صلى الله على النبي الكريم. السند أمان لأمة رسول الله، وهذا السند في تونس تلقاه. شيخنا الله يرحمهم ما فما شيخ إلا ويقول لك الإسناد الإسناد الإسناد، هي عندك، عندك الأثبات ترجع لها، عندك أسانيد الشيخ محمد طاهر بن عاشور ذكر، أسانيد الشيخ محمد الشاذلي النيفر، أسانيد مشايخنا يعني الذين سيدي كمال الدين جعيط، أسانيد تمشي لمصر، أسانيد ما أسانيد، تمشي للجزائر، تمشي للمغرب، تمشي إلى العراق، تمشي إلى حضرموت، تريم، تمشي إلى أي مكان في أي بلاد تجد فيها عالم، إلا وكل واحد منهم يقول لك قرأت على شيخي، قرأ على شيخه، قرأ على شيخه، كل واحد أرويه بها إلى أن نصل إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أمان للأمة. نعود للسيد الذي يقول لك سيدنا أبي بكر لم يكن يتعلم هذه التعقيدات، نخبره، نقول له يا سيد الكريم في أول التشريع علمهم رسول الله كلمة لا إله إلا الله وأفرغهم وأملاهم، فعلم سيدنا أبي بكر الناس قولوا لا إله إلا الله، إن الله ينفع وهو الوحد الذي يضر، وإن الله سبحانه وتعالى خلق الكون. لكنك تتكلم عن هذا الزمان بعد أن استقرأت الشريعة، أم الزمن الأول؟ تكلم عن هذا الزمان. إذن من أراد أن يدعو إلى الله لابد له أن يتعلم شيئا من ضروري من علوم الدين ليحفظ نفسه عن الزلل، ولسانه عن ماذا؟ عن الخروج عن أمة النبي ككل صلى الله عليه وسلم.
0: إذن صار السند ضرورة لفهم الكتاب والسنة، وكذلك تعلم مبادئ العلوم ضرورة لفهم الكتاب والسنة.
1: نعم.
0: ومن أهلها ومن علمائها. الآن نريد أن ننتقل إلى من يقول أنا يكفيني القرآن.
1: الله أكبر.
0: وهل السنة ضرورة لفهم الوحي الشريف؟ ألا يكفيني قرآنا؟
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صدق رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث يجلس رجل على أريكته بعد أن ملأ بطنه يعني بالأكل، كأنه دلالة على ماذا؟ دلالة على البطر، الإنسان الذي يشبع ويأكل كثيرا، على الإسراف. يجلس، قال يأكل، ثم يجلس على يقول ما وجدنا في القرآن اتبعناه، وما لم نجد في القرآن لا لنتبعه. يسمون القرآنيين. صدقت يا سيدي يا رسول الله. القرآن كلام الله المنزل على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله. القرآن كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم معنى وحرفا، القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلى يتعبد به. ما معنى يتعبد به؟ أي قراءته تزيدك ترق. قال اقرأ وارتقي، وهو الذي يصلى به، فلا نقدر أن نصلي في صلاتنا إلا بالقرآن. الفاتحة أم الكتاب، ثم بعدها صور من القرآن. والقرآن تكلم لنا عن مسألة اسمها ماذا؟ اسمها نزاهة وتزكية لسان رسول الله. فقال سبحانه وتعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، هذه السنة الشريفة الناس الذين عندهم مشاكل الآن معها سبب ذلك ماذا؟ أنهم لم يأخذوا بالإسناد عن سيد السادات، ولا قرأوا على علماء نقلوا لهم ذلك الفهم من كتاب الله وسنة نبينا محمد رسول الله، ونظروا من بعيد فقالوا كيف يكون هذا الكلام ينقل عن سيدنا محمد، ونظروا وظنوا بحسب ظنهم أن كلام النبي نقل بعد 100 أو 200 عام عن رسول الله، ثم استقرأوا من بعض. هناك حلقات ختمنا بها حلقة قلنا الحكم يبنى من مجموع الأدلة. علماء الحديث رضي الله عنهم قالوا من أراد أن يفهم حديثا فعليه أن يجمع كل الروايات، فعليه أن يجمع كل الطرق. لماذا؟ لأن هناك بعض الطرق تبين طرقا أخرى، وبعض الطرق تجد فيها متابعات وشواهد تقوي الحديث، بعض الطرق لها دلالات وشواهد ماذا يمكنك أن شيء يفسر بعضه بعض. صلى الله للنبي الكريم، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في الكتابة لأنهم أمن وعلم صلى الله عليه وآله أنهم يفهمون ويفرقون بين القرآن والسنة. ليس المقصود منه أنه نهاهم عن الكتابة. بعض العلماء قالوا أن الحديث منسوخ، هذا بذاك واحد متأخر وآخر متقدم، لكن الأرجح في الأقوال أنه ماذا؟ أنه هذا مخصوص وفيه استثناء، وإنما خص مجموعة ونهى مجموعة صلى الله عليه وعلى آله. طيب، وبذلك نقلت لنا الصحف، نقلت صحف عن رسول الله من أصحاب رسول الله، ثم جاء التابعين فكتبوا، وظهر لنا من كتب، من كتب من التابعين وتابع التابعين قبل الإمام مالك أبو حنيفة، وجاء محمد بن الحسن الشيباني وقد نقل لنا مسند أبي حنيفة، وبعده الإمام مالك نقل لنا موطأ كتبه كامل عن أصحاب رسول الله بالأسانيد، يعني يقول روينا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن نافع يعلم ما يقول وغيرهم من الرواة. ثم بعد ذلك جاء بعد مالك سيدنا الإمام الشافعي وكتب، ثم جاء أحمد وكتب المسند، وما أدراك ما المسند؟ كيف يدعون أن الأحاديث لم تأتنا إلا من البخاري ومسند الإمام أحمد مطبوع بين أيدينا هكذا؟ هذا كله فيه مرجعية كاملة، مرجعية كاملة تدل على الوحيين، الوحي المنطوق المتلو الذي هو كلام الله والوحي. ثم بعد ذلك جاء، شوف انتقل، فجاء البخاري ومسلم والدارقطني رحمه الله والترمذي وغيرهم أصحاب السنن ونقلوا لنا وشغلوا أنفسهم وكان علم. ثم جاء الرامهرمزي رحمه الله وأصل لنا علم الحديث، فأصل لنا ما معنى الحديث الصحيح وما معنى الحديث الحسن وما معنى المرفوع والموقوف. ثم جاء من بعده ابن الصلاح رحمه الله، ثم جاء من بعده القاضي علماء الحديث منهم ابن حجر وغيرهم والقوى وشيخه شيخ ابن حجر والسيوطي، علماء نقلوا في الخلاصة الوحي الذي هو ماذا؟ نطق به رسول الله بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأفهمنا ماذا؟ كمال الدين.
0: أخذ هذا النقل، البعض يقول أن القرآن نقله متواتر خلافا لأكثر الأحاديث التي نقلت نقلا ظني الثبوت.
1: شوف، ظني الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة تحتاج إلى حصة أخرى. لماذا؟ لأنه هي هذه كلها مسائل أصولية في الاستنباط، يحتاج الإنسان أن يتعرف عليها ويتعلمها. لماذا؟ ليفهم هذه المسائل. نسأل الله التوفيق.
0: هل يصح أن يؤخذ الدين من ظني الثبوت؟ نتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى وعن إشكالات لا زالت تدور وتحول عن نقطة المرجعية. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير وتبيين لما فيه الحق واتباعه على بصيرة، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: فقرة الإعلانات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خير ولد عدنان. أما بعد، من منطلق التعاون والتكاتف في سبيل إبراز الفرحة بقدوم شهر ربيع الأنوار وميلاد خير الأبرار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تتشرف اللجنة الإعلامية والتنظيمية للفعالية بدعوتكم لحضور فعاليات البرد السنوية لحارات مدينة تريم، وذلك هذا اليوم الجمعة الأول من شهر ربيع أول بعد صلاة المغرب مولد في مسجد الدويلة، ثم التحرك بالزف إلى الساحة الشرقية للجبانة بمشاركة عقال وأعيان ومدرسي وطلاب حلقات التعليم بالحارة والخويب وعدد من الأفرقة الرياضية بالحارة. بعد صلاة العشاء مجلس قراءة بردة المديح للإمام البوصيري بمشاركة حارات مدينة تريم بساحة الجبانة، ويختتم بلوحة إنشادية هادفة بعنوان رسول الله حب لا يفنى، أداء فرقة الربا الإنشادية بالحارة، والدعوة عامة للجميع، الداعي عقال وأعيان حارة الخليف بمدينة تريم. أكرم بشهر إذا ما هل ذكرنا ميلاد طه وما في ذاك من عجبي، يا مرحبا بك يا شهر السعادة إذ ذكرتنا المصطفى من عبد مطلبي. بمناسبة حلول شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام بمشيئة الله تعالى هذا اليوم الجمعة الأول من شهر ربيع أول بعد صلاة المغرب مباشرة المولد السنوي في مسجد الخير بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
2: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له يا رسول الله إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
3: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: صالح تاجر كبير، بدأ حياته مزارعا بسيطا، ثم نمى زراعته وتجارته، واشترى دكانا يبيع فيه المحاصيل التي يزرعها.
2: ما شاء الله، أثمرت الأشجار يا صالح.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: أتذكر عندما اشترينا هذه الأرض منذ 10 سنوات ولم يكن بها نصف هذه الأشجار؟
3: هذا من فضل الله وتوفيقه يا زوجتي العزيزة، ولكني أنظر إليها الآن وكأني أودعها.
2: تودعها؟ لا تقل ذلك، بارك الله لك في عمرك وعافيتك.
3: لن أعيش أكثر مما عشت، ونعمة العافية لا تدوم. يجب أن أفكر في من يخلفني في إدارة تجارتي وزراعتي.
2: أولادنا الثلاثة، بارك الله لنا فيهم.
3: علمتني الحياة أن السفينة كي لا تغرق يجب أن يكون لها قائد واحد.
2: أتريد أن تختار واحدا فقط من أولادك يتولى إدارة تجارتك ويكون هو المسؤول الأول عنها؟
3: نعم، وأدربه من الآن على تولي هذه المسؤولية.
2: وكيف ستختار بينهم؟
3: قالت ابنة شعيب لأبيها عن نبينا موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
2: حقا يا صالح، الكفاءة والأمانة هما معيار كل نجاح.
3: جمعتكم الآن لأخبركم بأنني سأختار أحدكم ليتولى المسؤولية من بعدي.
4: اطمئن يا أبي، لقد تعلمت منك الكثير، وسأكون خير خلف لخير سلف.
3: وكيف فهمت أنني اخترتك أنت؟
4: لأنني أكبر أولادك.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى إمارة الجيش لأسامة بن زيد، وكان عمره 16 عاما، وكان في الجيش أبو بكر وعمر.
5: نعم، العبرة ليست بالسن وإنما بالثقة. أعلم يا أبي أنك تثق بي أكثر من أي أحد آخر.
3: نعم، أنت ابني الأوسط وأثق بك، ولكنني أبحث عن الكفاءة قبل الثقة.
6: تبحث عن الكفاءة يعني تبحث عني أنا، فرغم كوني أصغر أبنائك إلا أنني أكثرهم سفرا وخبرة بالتجارة.
3: أمرنا الله تعالى أن نعدل بين الناس، وأوصانا رسوله الكريم بالعدل بين الأبناء، ولهذا فلن أعين منكم قائدا عليكم قبل أن أختبركم جميعا، ومن يحصل على أعلى درجة في الاختبار سيكون هو المسؤول عن الزراعة والتجارة من بعدي.
4: وما هو هذا الاختبار؟
3: هذه 3 بذور لثلاثة أشجار، سيأخذ كل منكم واحدة يزرعها في أرضه ويعتني بها ويباشر رعايتها بنفسه.
5: ثم ماذا؟
3: بعد 1 سنة كاملة من الآن سأذهب لأرى الأشجار التي زرعتموها، وصاحب أجمل شجرة سيحل محلي وسيكون هو القائد عليكم.
6: زراعة شجرة واحدة تفصل بيننا؟
3: ألم تتفق معي على أن الكفاءة هي المعيار؟ فليثبت كل منكم كفاءته في زراعة شجرته.
1: مر عام من العمل والجهد، الأبناء الثلاثة زرعوا بذورهم وانتظروا النتيجة، وكل منهم راوده الحلم في أن يختاره أبوه ليخلفه في إدارة أعماله.
2: ما شاء الله يا خالد، كبرت شجرتك.
7: الشجرة الوحيدة التي أثمرت من الشجرات الثلاثة يا زوجتي الجميلة.
2: وهل رأيت شجرتي أخويك؟
7: رأيت شجرة أخي الأصغر لم تثمر،
2: ولكنني عرفت أنها أجمل من شجرتنا.
7: أنا أعرف أبي جيدا، يهمه الإثمار أكثر من الجمال. إنها شجرة فاكهة وليست شجرة زينة.
2: وشجرة أخيك الأوسط؟
7: لم أعرف أين زرعها، ربما أراد أن يخفيها عنا خوفا من الحسد.
2: يعني ذلك أنها أفضل الأشجار؟
7: ربما من وجهة نظري، لكن اطمئني، شجرتنا ستفوز بالجائزة وسأصبح أنا القائد من بعد أبي.
2: وأصبح أنا زوجة القائد؟
7: نعم، استعدي لهذا اللقب من الآن.
6: انظري يا أمي إلى شجرة ابنك الأصغر،
2: رائعة يا يوسف.
6: أروع من شجرة خالد؟
2: لا أستطيع الحكم، والدكم هو الذي سيحكم بينكم.
6: وشجرة عمر؟
2: لم أرها حتى الآن.
6: كيف؟ اعتقدت أنه يخفي مكانها عن الجميع إلا أنت.
2: ربما من أجل المنافسة أخفى الأمر عني أنا أيضا.
6: يبدو أنه يحضر لنا جميعا مفاجأة كبيرة.
2: أتخشى أن يحصد هو الجائزة ويصبح القائد؟
6: لا، ولكنه الفضول، أريد أن أعرف ما في هذه الشجرة جعله يخفيها عنا جميعا.
2: أيام قليلة ويأتي موعد الحكم، وسنرى ونعرف كل شيء.
6: ادعي لي يا أمي أن أفوز بهذه المنافسة.
2: يا بني، أنتم كلكم أولادي، أحبكم جميعا وأدعو لكم بكل خير.
1: جلس الابن الأوسط حزينا في أرضه، واقتربت منه زوجته.
8: ماذا ستفعل يا عمر؟
9: والله لا أعرف يا هند.
8: يظن أخواك وأبوك وأمك أنك زرعت شجرتك وأخفيتها عنهم.
9: ولا يعرفون أنني لم أزرع شيئا.
8: لا يا عمر، لقد زرعت البذرة ولكنها لم تطرح.
9: وما الفرق؟
8: لقد أديت ما عليك، على مدار عام كامل فعلت كل شيء من أجل أن تطرح بذرتك. أخذت بالأسباب واجتهدت أكثر من أخويك، وحاولت أن تعرف أين العلة.
9: وفي النهاية ما النتيجة؟ حصل أخواي على شجرتين جميلتين يدخلان بهما المنافسة، وأنا لم أحصل على شيء.
8: هذا نصيبك، ووالدك سيقدر مجهودك.
9: أخشى أن يتهمني بالكسل والفشل، وربما أصبح أخي الصغير قائدا علي.
8: منذ تزوجنا وأنت تقول لي إن الإنسان يفعل ما عليه ثم يفوض أمره لله.
9: الأمر سيكون صعبا هذه المرة يا هند، أفكر ألا أحضر لحظة إعلان النتيجة.
8: كيف ذلك؟
9: وكيف سأقف أمام أبي وأنا لم أزرع شيئا؟
1: وجاء موعد المسابقة. دخل صالح أرض ابنه الأكبر ليرى ماذا زرع.
7: مرحبا بك يا والدي، ها هي البذرة التي أعطيتني إياها منذ عام واحد، انظر كيف نمت وأثمرت.
3: ما شاء الله. ماذا صنعت يا خالد لكي تثمر الشجرة في عام واحد فقط؟
7: باشرتها بالري والتقليم وظللت أرعاها ليل نهار.
3: حسن، لننتقل إلى شجرة أخيك الأصغر.
6: انظر يا أبي إلى جمال شجرتي.
3: إنها فعلا جميلة يا يوسف، كيف وصلت بها لهذا المنظر الساحر؟
6: هذا سر إبداعي ولن أبوح به.
7: ولكنها ليست مثمرة كشجرتي.
10: ومن قال إن الإثمار هو الأهم؟
3: لا تتعجل الحكم، فلننظر أولا ماذا زرع أخوكما عمر.
7: إنه في أرضه الآن، ولكننا لا نعرف أين هي الشجرة التي زرعها.
6: يبدو أن وراءها سرا كبيرا.
9: وجاءت اللحظة التي كان يخشاها الابن الأوسط.
3: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أين زرعت شجرتك يا بني؟
11: والله يا أبي ليس لدي شجرة.
6: ماذا؟ ليس لديك شجرة؟
3: كيف ذلك يا عمر؟ لقد أعطيتك واحدة من البذور كما أعطيت أخويك.
11: بذرتي لم تطرح، وبقيت عاما كاملا أحاول زراعتها ولكني فشلت.
7: لقد ظننا أنك تخفيها عنا.
6: هل ظللنا طيلة هذه الفترة خائفين من سراب؟
3: لا داعي للضحك، الليلة تأتون جميعا إلى منزلي وسأعلن نتيجة المسابقة، وأقول لكم من منكم سيكون القائد من بعدي.
7: أمي، لقد تأخر أبي كثيرا
6: وعدنا أن يعلن علينا اليوم نتيجة المسابقة.
9: خرج الأب من حجرته واتجهت إليه أنظار الجميع.
3: تريدون أن تعرفوا النتيجة؟ أعرف أنكم اشتقتم كثيرا إلى هذه اللحظة.
7: نعم
6: نعم.
3: الفائز هو عمر.
11: أنا؟
7: مستحيل،
6: إنه لم يزرع شجرته.
3: حقا؟ لماذا يا عمر لم تستبدل بذرة صالحة ببذرتك الفاسدة وتزرع الصالحة؟ أو لماذا يا عمر لم تأتي بشجرة مزروعة أصلا وتهمني أنك أنت الذي زرعتها؟
11: كيف ذلك يا أبي؟ هل أكذب عليك وأخون الأمانة؟
3: هكذا فعل أخواك.
8: ماذا تقول يا صالح؟
3: أقول الحقيقة يا فاطمة.
7: لا يا أبي، لم نكذب عليك.
3: بل كذبتما.
6: لماذا تظن ذلك؟
3: ليس ظنا بل يقين. لقد أعطيت أبناءنا الثلاثة ثلاثة بذور ميتة لا يمكن أن تنبت أبدا. خالد ويوسف خدعاني وزرعا بذرتين سليمتين، ولكن عمر كان أمينا وصادقا ولم يحاول خداعي. اعترف بفشله في زراعة البذرة وفضل أن يخسر منصب القائد على أن يكذب علي، ولهذا فهو الفائز الوحيد في المسابقة، هو القائد والمسؤول الأول عن الزراعة والتجارة من بعدي. لقد أعطيتكم ثلاث بذور لتزرعوها ثلاث شجرات، ولكني في الواقع كنت أحاول أن أزرع فيكم بذرة الأمانة.
0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله يشرح الصدور للمقبلين عليه بأنوار تعرفه إليهم وتذللهم بين يديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أخذ العهود والمواثيق على أرواح جميع بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أول من لبى نداء الحق وأول من سجد له. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك الهادي إليك والدال عليك الذي جعلت طاعته طاعتك وجعلت بيعته بيعتك، وقلت من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقلت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صلي معه على آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله سادات أهل معرفة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعهد الأول لبني آدم، وكان مقتضى الخلق والإيجاد والإنشاء والتكوين أن تخضع الكائنات كلها وتسبح بحمده وتعترف بخلقيتها وبخالقيته بعبوديتها وربوبيته، ومع ذلك كله فقد أكرم أرواح بني آدم على وجه الخصوص، أكرم أرواح بني آدم على وجه الخصوص وأخرجنا من ظهر أبينا آدم في وادي نعمان الأراك، وهو قريب من عرفة من جهة الطائف، فجمع سبحانه وتعالى كل روح لبني آدم حتى لما رأتهم الملائكة قالوا لا تسعهم الأرض يا رب هؤلاء، وقال إني جاعل الموتى ما يجتمعون هؤلاء في وقت اجتماعهم يوم القيامة يوم تبدل الأرض غيره، وإذا الأرض مدت وألقت ما بها تمتد وتبسط فيجمعهم الله، وأما بأجسادهم أدفع على حجم هذا الأرض ما تسعهم لو اجتمعوا أولهم وآخرهم. فقال إني جاعل موتا، قالوا كيف يهنأهم العيش، قال إني جاعل أملا. تكرم علينا سبحانه وتعالى وأخذ علينا العهد وتجلى وشرفنا بسماع خطابه وقال لأرواحنا ألست بربكم. في هذا جاء القرآن الكريم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في قراءة ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ويقول إنما شرك آباؤنا وكن ذريتا من بعدهم وفتحوكنا بما فعل المبتلون. قال وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون. وأشار إلى هذا العهد بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكان بيعه بيننا وبين الله تعالى ألا نعبد سواه وأنه هو ربنا لا رب لنا غيره. ألست بربكم. وكان في بعثة الأنبياء تجديد هذا العهد بين بني آدم وربهم سبحانه وتعالى. فأخذ علينا العهد جل جلاله وتعالى في علا في عالم الأرواح. ثم أرجعت الأرواح إلى السماء، ثم كلما تكون في بطن آدمية جنين معين مقدر له روح تأتي روحه فيأخذها الملك فينفخها في ذلك الجنين وقفص ذلك الجسد فتبقى محبوسة في الجسد من حين نفخها في بطن الأم بعد الحمل بأربعة أشهر إلى أن تخرج إلى الدنيا، إلى أن تخرج من الدنيا تبقى الروح محبوسة في الجسد إلى وقت خروج الإنسان من الدنيا بالموت فتنزع الروح من الجسد. وجعل الله تعالى لنا مذكرات مثل هذه الآيات وكل التنزيل وبعثة الأنبياء والمرسلين بما عهد إلينا سبحانه وتعالى. ثم جعل أخذ البيعة والعهد من أتباع الأنبياء على أيدي أنبيائهم أن يطيعوا الله تعالى ويعبدوه حتى جاء خاتمهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت بيعته معظم البيعات، هي تجديد لبيعة مع رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وقال فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله لما أخذ علينا العهود والمواثيق كتب كتابا بذلك وألقمه الحجر الأسود هذا اللي في الكعبة، وأنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالموافاة أنه وافى. لذلك كان في استلام الحجر الأسود ثم استلام الركن اليماني بالنسبة للطائفين تجديد لهذا العهد مع الإله جل جلاله. نعم. ولذا قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله وأما الاستلام أي للحجر الأسود وللركن اليماني فاعتقد أنك مبايع لله، تجديد للبيعة مع الإله الحق جل جلاله، فصمم على الوفاء ببيعتك على أننا لنا في ضمن تلك البيعة بيعة أيضا مذكورة في القرآن في قول ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولما سمعوا الآية سادتنا الصحابة قالوا ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل. قال فصمم على الوفاء ببيعتك. قال ابن عباس الركن يعني الحجر الأسود يمين الله عز وجل فرد يصافح بها عبادة. رواه بن عبد الرزاق كما في الأزرقي في أخبار مكة يقول ابن عباس الحجر الأسود يمين الله عز وجل فرد يصافح بها عبادة يحصل لهم من الصلة بالله بمصافحة باستلام هذا الحجر الأسود وتقبيله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل لهم من الصلة الخاصة بالله تبارك وتعالى ما تعبر عنه بالمصافحة. ومن المعلوم أن ما تعلق منها بالجسمية وتوابعها مستحيل وبعيد ولكنه معنى معنوي. فيتذكر المستلمون للحجر الأسود وللركن اليماني هذا العهد

مع رب العالمين جل جلاله، وهو عهد أخذ علينا كلنا، وكلنا ندين من قبل إلهنا في عالم الأرواح: لست بربكم. فما ينبغي لنا أن نخون هذا العهد في هذه الحياة، أن نقدم على أمر ربنا أمر أي شيء، ولا على نهي أي نهي. فنفي بالعهد والبيعة ونطيعه جل جلاله، ونبتعد عن المعاصي، وما وقعنا فيه من الذنوب والمعاصي نصدقه في التوبة منه إليه جل جلاله، ونوقن أنه لا إله سواه، ولا نعبد إلا إياه تعالى في علاه. فلنقم على الأدب معه والخضوع لجلاله والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه، حتى نلقاه جل جلاله وتعالى في علاه. عسى أن نلقاه وهو راض عنا، إنه أكرم الأكرمين. بل وفي كل صلاة وخصوصا في الجماعة تجديد لهذا العهد مع الله تعالى، وأنت في التشهد تجدد العهد بقولك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على اختلاف الروايات تجدد بها هذا العهد مع ربك جل جلاله. بل وفي اجتماعنا على تذاكر أوامر الله وتناصحنا أن نقوم بها اتصال بتجديد العهد وطلبا للوفاء به. لا إله إلا الله. فينبغي أن نرعى عهد ربنا، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقيامنا بالوفاء بهذا العهد بتحققنا بهذه الصفات: التائبون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. الله يحققنا بذلك أوصاف تسعة المتحققون بها وفوا بالعهد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. والسياحة المطلوبة في الشريعة الجهاد في سبيل الله، والسفر لأجل طلب العلم، والسفر لأجل التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وسياحة الروح بواسطة الصيام وغيره من الأعمال الصالحة، سياحة الفكر في معاني ما وحي الله تبارك وتعالى. فهذه السياحة السائحون الذين يستشعرون منة الله عليهم فيكونون حامدين، بل يرتقون إلى أن يكونوا حمادين. والحمادون أول من يدخل الجنة يوم القيامة من هذه الأمة، الحمادون كثير والحمد لله، الذين يستشعرون عظيم نعمة الله عليهم ومنته وجوده عليهم، ويمتلئون باستشعار فضله ومنته ونعمته، فيحمدونه على كل شدة وعلى كل رخاء، في الضراء وفي السراء يحمدون الله تعالى كثيري الحمد. فهم الحمادون، أول من يدخل الجنة يوم القيامة هذه الأمة، وأول من يدخل من هذه الأمة الحمادون كثير الحمد للرحمن جل وعلا، الحمد له المنة. فرعوا حق هذا العهد الذي بيننا وبين رب السماوات والأرض إلهنا جل جلاله، فهو أهم ما نعتني

للحجر الأسود وللركن اليماني. قال: فاعتقد أنك مبايع لله. قال: وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم، وقد ألصق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بالملتزم وهو ما بين البيت والحجر الأسود، هذا البقع ما بين الباب، ما بين الباب والحجر الأسود، هذه البقعة سمى ملتزم، أنه يلتزمونه ونجح المطالب عنده، وملتزم نجح المطالب عنده. نعم. وجاء إليه صلى الله عليه وسلم وألصق صدره الشريف في الملتزم ورفع يديه وبكى، ثم التفت إلى سيدنا عمر عنده قال له: يا عمر، ها هنا تسكب العبارات، هنا يكون البكاء لله والخضوع لجلاله، ها هنا تسكب العبارات. فليشعر بالنقص والتقصير من ذهب لعمرة أو حج ولا بكاء عند بيت ربه لربه، ها هنا تسكب العبارات. نبيك بكى ولا كابر بكى وأنت ما تبكي، ما هذه القسوة التي في قلبك؟ ما هذه الغفلة الغالبة عليك؟ لا إله إلا الله. وإن قطرة كمثل رأس الذباب تخرج من عين المؤمن من خشية الله خير له من أن يتصدق بجبل من ذهب وتطفئ بحارا من النار، القطرة من خشية الله. ولن تمس النار عينا بكت من خشية الله. وكل عيون الناس في القيامة باكية إلا ثلاث: عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وعامة وخيار الأمة وصلحائها كثر بكاؤهم من خشية الله، وغضوا عن محارم الله، وسهروا في سبيل الله، فعيونهم أبعد عن البكاء في القيامة يوم القيامة. بكاء يوم القيامة ما يفيد أصحابه شيء، البكاء ما دمنا في الدنيا ينفعنا كثير إذا كان من خشية الله أو من معرفته أو من محبته والشوق إليه. يقول: وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم فلتكن نيتك طلب القرب حبا وشوقا للبيت ولرب البيت، وتبركا بالمماسة ورجاء للتحصن عن النار، ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان. ولما كان الغاية فيما يصل إليه الناس في عالم الدنيا من الخضوع والتذلل يتعبر واللجوء إلى الله إلى الحق وطلب أمانه، يعبر عنه باللجوء إلى الكعبة والتمسك بأستارها. قال صلى الله عليه وسلم في بضعة النفر الذين أهدر دماءهم عند فتح مكة، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم، ولو وجدتموهم، ها، متعلقين بأسار الكعبة، حتى قالوا عن حدهم ابن أبي سرح إن فلان متعلق بأستار الكعبة، قال: فاقتلوه، لأنهم لا مكانات لهم عند الله ولا صدق فيما عملوا. وهذا غاية أن تمسك ويتعلم.

تتعلق بأستار الكعبة. الآية للمؤمن في التعبير عن خضوعه وخشوعه وصدقه في تذلل لمولاه جل جلاله وطلبه المغفرة والأمان. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. فيتذكر هذا كذلك في السعي بين الصفا والمروة. قال: السعي بين الصفا والمروة يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك إظهارا للخلوص في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة. فأنت بجوار البيت الحرام تدور تروح وتجي وتروح وتجي، ها، كما يكون الذي أراد الخضوع والتذلل للملك ويظهر خلاصه في الخدمة له ورجاء كرمه وصفه، يدور عند البيت حقه ويتردد بفناء دار الملك. وهذا ما بين الصفا والمروة فناء لبيت الله تبارك وتعالى. ثم عليك هناك تذكر شيء، وهو قال: وليتذكر عند تردد بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة، حسنات السيئات، ما يدري عين ترجع هذا ولا هذا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضي الله اجعلنا منهم، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، اللهم أجرنا من النار. فيتذكر الحاج في تردد بين الصفا والمروة تردد بين كفتي الميزان عند وزن أعماله في يوم مآله. لا إله إلا الله، وتجد الأعمال مكتوبة في الصحف وموزونة على الكفة. وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا، وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا ربنا استرنا بسترك الجميل، يا رب اعف عنا وسامحنا في كل تقصير وفي كل ذنب وفي كل معصية وفي كل زلة وفي كل خطيئة وفي كل مخالفة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

0: وهكذا ما ينبغي أن يحذره في قلبه العابد لله تعالى، وهذا في أعمال الحج. قال: وأما الوقوف بعرفة فاذكر عرصات القيامة واجتماع الأمم، واكتفى كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم. فمن أحسن ما يستشعر قلب المؤمن في يوم عرفة تذكر يوم الجمع الأكبر، يوم جمع الأولين والآخرين. فإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل، فالموقف شريف والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة الطيبة الطاهرة النقية، محل نظر الله بالرضا وبالرحمة وباللطف وبالإحسان وبالامتنان وبالعفو وبالتعرف وبأنواع المنح والمزايا منه سبحانه وتعالى. والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة النقية الطاهرة، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب العزيزة. فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة قلوبهم وارتفعت الله أيديهم وامتدت إليه أعناقهم مجتمعين بهمة واحدة، فلا تظنن أنه يخيب عملهم سبحانه. فما عرف من جوده وفضله إلا أنه الغفور الرحيم. وأما الوقوف بعرفة فاذكر عرصات القيامة واجتماع الأمم واكتفاء كل أمة نبيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين تقربوا من الجنة زمرا. ليش زمر؟ كل يتبع الذي كان يقتدي به ويهتم به في الدنيا ويحبه. فهم عندنا في الدنيا ما تشوفهم زمر، أما تراهم زمر أفكار وأحزاب وطوائف ومؤسسات مختلفة، هم كذلك في الآخرة زمر. فكل من يتعاونون على أنواع الطاعات والخيرات هم من زمر الجنة في الآخرة، وكل من يتعاونون على المعاصي والذنوب والسيئات والمخالفات والأذى والضر هم زمر النار يوم القيامة. زمر سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم ينذركم بقامكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الجيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أعاذنا الله من ذلك. الوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خزين، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين. ترى الملائكة حافين من حولها سبحان ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا في زمرة حبيبك المصطفى محمد في ذلك اليوم آمين مع خيار القوم يا رب العالمين. قال: فإذا تذكرت ذلك اليوم فألزم قلبك الضراعة والابتهال لله عز وجل، فالموقف شريف والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب. ها أيوة. كما قال الإمام الحديث: وفي الوفد كم عبد منيب لربه، وفي الوفد كم عبد منيب لربه. لا إله إلا الله. عشية وافى الوفد من كل وجهة. لا إله إلا الله. عشية وافى الوفد من كل وجهة. ها ايش قال عليه رضوان الله؟ وفج وهم ما بين باك وهم ما بين داع وذاكر. يقول في ذاك اليوم: الله أكبر. وفي عرفات: كل ذنب مكفر مغتفر منا برحمة غافل وقفنا بها، والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكري. عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج وهم بين داع وذاكر وراج وباك من مخافة ربه بفائذ دمع كالسحاب المواطر. وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم مخبت كم خاشع متصاغر. وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الصفاء والبصائر. ولله كم من نظرة كم عواطف وكم نفحات لله غوامر. وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر. اللهم آمين، اللهم آمين. يقول يذكر بيت الله والكعبة المشرفة ولذ لي التقريب منها. يقول: وأشرقت على باطني أنواره وظواهري، ويا طالما قبلتها والتزمتها وقد هجعت عين الرقيب المدابر. كأن أويقات النزول بحيها معجلة معجلة من جنة في المصائر. ولله ما أحل الوقوف بسوحها وأطيبه ما بين تلك المشاعر بوادي خليل الله بالصدق والوفاء بالرسل إبراهيم تاج الأكابر. وقبلة أهل الدين من كل شاسع ودان إليها فهي أم الحضائر وطلسم سر الذات رمز به اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظر. ومنها هنا جذب القلوب وميلها ومنه مطار الروح من كل طائر. ومهبط إمدادات كل دقيقة بأسرار علم الذات لأهل السرائر. إلى الحجر الميمون زاد تشوقي وكان به أنس الفؤاد المجاور. به العهد والميثاق، به العهد والميثاق يشهد بالوفاء لكل وفي مخلص القلب طاهر وملتزم نجح المطالب عنده. نجح المطالب عنده من طلب فيه حاجة وهبه. وحجر لبعد عنه فاضت محاجري وزمزمها راح الكراء ومرهم السقاء. به تبرى كلوم الضمائر. يقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام الطعم وشفاء السقم. وإن مقاما بالمقام ألذ في فؤادي وأحلى من ورود البشائر. صفا بصفاها العيش من كل شائب وراق بفيض الواردات الغوامر. وهكذا كانت التلقيات في تلك المواطن الشريفات. وكل من أكرمه الله بتعرف إليه فتح له باب المعرفة فكأنه في عرفة، أي من حيث ما يتجلى الرحمن ويتكرم ويتفضل ويمنح ويعفو ويصفح ويسامح ويغفر ويجود ويقرب ويدني ويهدي. لا إله إلا هو. اللهم وفر حظنا من مننك ومواهبك. قال: فلا تظنن أنه يخيب عملهم. وقيل: من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ظن الله تعالى المغفر له. فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. فبذلك تتذكر هذه الشؤون بهذه الأعمال المباركة. وفقنا الله تعالى وقبل من المعتمرين عمراتهم ومن الحاجين حجاتهم ومن الساعين في الخير ومصالح المسلمين سعيهم، وجعل سعيهم مشكورا وفعلهم مبرورا. وفقنا لأن نسعى بهممنا وكلياتنا في نصرته ونصرة رسوله والوفاء بعهده على الوجه الذي يرضيه عنا، اللهم آمين. أكرمنا بذلك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، وفرج كروب الأمة أجمعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: الفاتحة الروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم لروح سيدنا المهاجر الله عيسى سيدنا فقيه مقدم محمد العالمي صاحب الحضرة والمقام الحبيب الشيخ بكر بن سالم والحبيب محمد بن سالم الحفيظ من شيخ بكر بن سالم حبيبي علي من علي بن محمد بن سالم الحفيظ من شيخ بكر بن سالم وابنه إمام سادتنا الشيخ بكر، إمام سادتنا البعالي، وإمام أمواتنا الخاصة وأموات المسلمين عامة وأموات الحاضرين جميعا، وحكم يا مسره ربي يعجل بالفرج العاجل لنا المقصير. أحفظ الحبيب عمر وطول عمره على هذه الأعمال العظيمة الذي يقدمها له، أحفظهم كل شر فقر كل خير، وأولاده وأخوانه وجميع المسلمين، أحفظنا من كل شر، يصلح الأمور الظاهرة والباطنة، واصلحهم في صلاح وصلاح الإسلام والمسلمين، وأهلكم في أهلاك وصلاح الإسلام والمسلمين. على هذه النية وعلى ما ويعطي كل سائل من أمكم سؤولا على برض الله والسيلة، على هذه النية وعلى ما نوى وسلافنا الصالحين وإلى حضرة النبي. والضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، صل وسلم سل الفاتحة سل الحلم، حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا أرحم الراحمين، عجب للفرج العاجل لنا وخصمانا. الحمد لله رب العالمين.
2: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خير ولد عدنان. أما بعد، من منطلق التعاون والتكاتف في سبيل إبراز الفرحة بقدوم شهر ربيع الأنوار وميلاد خير الأبرار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تتشرف اللجنة الإعلامية والتنظيمية للفعالية بدعوتكم لحضور فعاليات البردة السنوية لحارات مدينة تريم، وذلك هذا اليوم الجمعة الأول من شهر ربيع أول بعد صلاة المغرب مولد في مسجد الدويلة، ثم التحرك بالزف إلى الساحة الشرقية للجبانة بمشاركة عقال وأعيان ومدرسي وطلاب حلقات التعليم بالحارة والخويب وعدد من الأفرقة الرياضية بالحارة. بعد صلاة العشاء مجلس قراءة بردة المديح للإمام البوصيري بمشاركة حارات مدينة تريم بساحة الجبانة، ويختتم بلوحة إنشادية هادفة بعنوان رسول الله حب لا يفنى، أداء فرقة الربا الإنشادية بالحارة، والدعوة عامة للجميع، الداعي عقال وأعيان حارة الخليف بمدينة تريم. أكرم بشهر إذا ما هل ذكرنا ميلاد طه وما في ذاك من عجبي، يا مرحبا بك يا شهر السعادة إذ ذكرتنا المصطفى من عبد مطلب. بمناسبة حلول شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام بمشيئة الله تعالى هذا اليوم الجمعة الأول من شهر ربيع أول بعد صلاة المغرب مباشرة المولد السنوي في مسجد الخير بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بسم الله الرحمن الرحيم، سيتم بمشيئة الله افتتاح معلام التهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 للهجرة من يوم الاثنين القادم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس 2026 للميلاد للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من الساعة 7 وحتى الساعة 10، عصرا من الساعة 5:15 وحتى الساعة 6. ملاحظة: فترة الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبلي مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668848. وبالله التوفيق.
2: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، هذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
3: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجيال، فهي أم وأخت وزوجة وابنة، ولكي تقوم المرأة بدورها على أكمل وجه فلا بد أن تتحلى بجميل الخصال، وذلك بأن تقتدي بالشخصيات النسائية التي أشاد بها القرآن والسنة، كمريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن وغيرهن من الصالحات. فالقدوة من الأمور المهمة في اكتساب جميل الخصال. ومن جميل خصال المرأة المسلمة تقوى الله تعالى في أداء فرائضه وفي حق الزوج والوالدين والأولاد والصبر، فهي صابرة على الطاعة وصابرة عن المعصية وصابرة على أقدار الله تعالى. والتضحية، فهي تضحي براحتها ونومها من أجل زوجها وأولادها، بل كثيرا ما تضحي بنفقتها ومالها من أجل بيتها ترجو بذلك وجه الله تعالى. والهمة العالية، فلو قومت أعمال المرأة في بيتها لزادت على أعمال الرجل، فإن السكينة وتهيئة البيت والطعام والعناية بالأطفال وغير ذلك من مهمات المرأة والحياء، وهو من أجمل الخصال التي تزين المرأة، وهي معينة لزوجها على طاعة الله تعالى وتنقاد له في غير ما حرم الله تعالى كي يتحقق الاستقرار العائلي، وهي لا تتطلع لغير زوجها، كما أثنى الله تعالى على نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف، أي لا يتطلعن لغير أزواجهن، وهي تحفظ زوجها في عرضه وماله. قال تعالى:
1: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: ومن فطنتها الوعي بما يحاك حولها من مؤامرات لإبعادها عن دينها، فإن أعداء الأمة علموا أنها متى حصنت نفسها بسياج العفة والخصال الكريمة كانت من أعظم أسباب القوة في العالم الإسلامي، فوجهوا سهامهم نحوها، ووعي المرأة المسلمة بذلك يبطل كيدهم ويفسد تخطيطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

0: ربنا.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

لطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا

أدامها الله وأقامها جعلنا مصالح أهلها سوى أعتذر وتراصى يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا واحفظنا وانصرنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح للمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع العافية واللطف والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

0: الله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أن

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك.

0: على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العربي صلى الله عليه، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغرب صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه، في كل لحظة أبدا بكل لسان أهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه، في كل لحظة أبدا بكل لسان أهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه، في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبي عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، واعطه الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت زينة ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت زينة ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كلي كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، السر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وأكرفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

يأكلون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد

أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقا

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنان اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك عسبي فنعم الرب ربي ونعم العسب عسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا

سليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كاف هيا عين صاد كاف هيا عين صاد كاف هيا عين صاد انصرنا

ويسر لنا أمرنا ما ضاعت لقلوبنا وأبداننا سلامة العافية في ديننا دنيانا. أكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وأطمئس على وجوه أعدائنا وأمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط.

فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه وهمت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاب مرج البحرين يلتقيان بين

فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ساد العرش مسبوذ علينا عين الله ناذرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل وقرآن مجيد في

وعلي توكل رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو علي توكل رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم

اكسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني عنك واسميني منك وبصرني بك واقمني بجودك وعرفني الطريق اليك وهون علي فضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم.

يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما ننفي وما نذكر ونرتجي من رحمتك في امرنا كله, فيسر لنا ما ننفي من سفرنا ما نطلب من حواجنا, قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والافات, لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا رحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحه.

0: Di luar pagar. Luar pagar apa sumber berarti?
1: Ah, on the top.

والآخرة خيرا لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك وتيبا وهباه

0: عندهم قهوة ما جاب قهوة ما جاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله
2: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
2: الله
3: أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
2: الله أكبر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
2: الله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
2: الله أكبر.
6: لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسل من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين في أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزلها

0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن على ذلك لشهيد وإن لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من خفت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
5: الله أكبر.
6: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
5: الله أكبر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

0: من خوف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
2: الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك.

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله

0: عليك واجعلنا يا ربي من المفلحين المنجحين الفائزين المستبشرين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وسلم عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: ذو إحسان وصلهم ضمن حبيب المختار سيدنا محمد مزقنا كل من أولاد القاسم عبد الله الطيب الطيب وابن زين الرقيم وابن فاطمة زهرة وأولاد الحسن والحسين والحسن زين بهم من قلوبنا سيدنا علي بن أبي طالب وابن جدتهم خديجة جدتهم آمنة جدهم عبد الله بن عبد المطلب بن أخوان حمزة العباس وابي طالب زفية عتق بن عبد المطلب بن هيثم وسيداتنا أمهات المؤمنين وسادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادتنا أهل بعث العقبة وأهل بدر وحدود البيت سادة الرضوان وسائر أصحاب لك من أهل البيت الطاهرين وسادتنا آدم وديس نوح وصالح وإبراهيم موسى وعيسى وبينهم من الأنبياء ورسل وأهلهم وصحابهم وتابعيهم كان مهجر علي مقدم محمد بن أبي عبد الرحمن محمد سقى سلطان الملاعب بن أبي بكر العدو سيدنا أبو وزيد بن أحمد بن أبو بكر الجوح بكر المسالم برياة رسول الله بن قرب مدة سيدنا الإمام عبد الله بن عمر بن محمد عدل رسول المفرحين وجميع سادتنا البعلوي سيدنا شاه سلام بفضل شاعر محمد الخطيب وشيخ زين بن سعد بن علي المدحي شيخ محمد بن سعد مقدر زنبت وقرحها ومحواك على بشار ومنتقين الى رحمة الله نجمع السبب محمد الكيني ان الله يغفر له ويرحمه درجاته كثر مذباته وضعف حسناته من حين اسلامه الى حين وفاته ما عمل من سيئه يبدلها الى حسنات تامه كامله ويجعل جميع ما عمل من حسنه يضاعفها له ويثبتها عنده سبحانه وتعالى ويضعف الى ما لا نهايه وان الله سبحانه وتعالى يرافق بالنبيين والصديقين في توصيل الرجوع الحضر المروج فوائد اهل الورود وان الله يذل بظل عرش يوم لا ظل ظله وان الله سبحانه وتعالى يذل بظل اللواء المعبود في صاحب المقام محمود وان الله يجعل مستقر روحه في فردوسه الاعلى وان الله يبارك في بنته ويبارك في من ولهم من اهل الاسلام والايمان وان الله بين روح والدينا وعبد الحاضرين خاصه وما تزن واحياهم من الدين عما تغشاهم في مغفر الرحمه ويجمع الجميع في دار الكرامة من غير سابق العذاب والعتاب لابن عتاب وصل أحوال المسلمين واجعل بها المؤمنين يختمنا بأكم الحسن وراضا عنا
2: بخير شفاء بها وإلى حضرة النبي محمد
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
4: اللهم صل وسلم
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين بسندكم المتصل إلى المؤلف رحمه الله ورضي الله عنكم إلى أن قال ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك والتوسل بالفقر شان الأدباء إنهم لا يرون وسيلة منهم أرجى ولا أنفع ولا أقرب من الاعتراف بذل العبودية عند مواجهة تجليات الربوبية فالإقرار بالافتقار بين يدي الغني الجبار صفة الأخيار والوسيلة هي ما يقدمها المتوسل بين يدي من يتوسل إليه إذا كانت من خير الأعمال سميت وسيلة وإذا كانت من الوسائط سمي شفيعا وقد تسمى الوسيلة شفيعا والشفيع وسيلة ولا مشاحة في اللفظ إذا عرف المعنى فلا أرجى للعبد عند الله من الوسيلة مثل اعترافه له بصفات الكمال ولنفسه بالذبول والاضمحلال والإفلاس عن سائر الأعمال والغيبة عن الأفعال فلا يجد من يتوسل به إلى مولاه إلا عدم حيله وفقد علم عدم حيله وفقد علمه وعمله فيكون في حال قيامه في الأعمال غائبا عنها وفاقدا لها مفتقرا إلى سيده الكريم وخالقه الرحيم ولي في ذلك توسلي بافتقاري للذي نزلت به الحوائج جل الواحد الأحد فلا تروم نوالا قط ما عدلت عن بابه عن سواه من سواه الخير لم تجد
1: الحمد لله العظيم الجليل الكريم الرحمن الرحيم الوسيع العلي الجبار المتكبر المتعالي المتفضل من له الطول والفضل والمنة والشرف والكرامة كلها جل جلاله وتعالى في علام جعل من أعظم وسائل خلقه إليه اعترافهم بعلوه وعظمته وبافتقارهم وانكسارهم وذلتهم. لا إله إلا هو أرسل إلينا سيد المنكسرين من أجله والمتذللين لعظمته أعرف خلائقه به وهو حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهدانا وبين لنا وعلمنا وأرشدنا وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فصل يا ربي على هذا المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الخيار ومن على منهجهم سار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل أصحابه ومتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول في مناجاته سيدنا الشيخ ابن عطالة: ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، أي باعترافي بغناك المطلق وفقري المطلق، اعترافي بعلوك وعظمتك وذلتي وحاجتي واضطراري. يقول: وإن التوسل بالفقر أي بإدراك وذوق معنى الحاجة والاضطرار والانكسار والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى مع يقين عظمته وغناه المطلق وقدرته وما يليق به. هذه من أقوى الوسائل التي تقرب العبد من ربه وتحقق له نجحه وطلبه. قال سيدنا الإمام الحداد: أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قال: ما يقدم من العمل الصالح من خير الأعمال، قال له وسيلة، وما يكون من وسائط من المقربين المحبوبين يقال له شفيع. وقال: وقد يستعمل لفظ الشفيع محل الوسيلة والوسيلة محل الشفيع، والأمر واضح. قال: فلا أرجى للعبد عند الله من الوسيلة مثل اعترافه له بصفات الكمال لربه تعالى ولنفسه العبد بالذبول والإضمحلال والإفلاس عن سائر الأعمال، لأن كل عمل إن كان شرا فباكتسابه وهو ملوم عليه، وإن كان خيرا فبفضل ربه سبحانه وتعالى وتوفيقه له. فإذا ما ليس له عمل يدل به على الله تبارك وتعالى، بل هو مفلس. هذه حقيقة من عرف الحقيقة من الخليقة يعرف إفلاسه ويعرف عجزه ويعرف إكساره. لهذا كان من أعظم التبجح بنعمة الله ما قال سيدنا الإمام الحداد: قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. قال: فلا يجد ما توسل به إلى مولاه إلا عدم حيله وفقد علمه وعمله ما معه شيء. وقال: إن خطر لي أن أجعل القصيدة يا ربي علم الحال في الكفن عندما أموت، ثم تذكرت أن طريقتنا الافتقار المحض إلى الله، نلقى الله لا شعر ولا نثر ولا معنى شيء، نلقى الله بالفقر مفتقرين إليه لا إله إلا الله. فيكون في حال قيامه بالأعمال من قيام وصلوات وزكوات وأخلاق ومزايا غائبا عنها بشهود واهبها ومعطيها والموفق لها والمتفضل بها والخالق لها فيه وناسبها إليه وهو الله، فاقدا لها بوجود معطيها ومانحها، مفتقرا إلى سيده الكريم لأنه لا حول ولا قوة إلا به، ولا يكون إلا ما أمره وخالقه الرحيم. توسلي بافتقاري للذي نزلت به الحوائج جل الواحد الأحد، فلن تروم نوالا قط ما عدلت عن بابه من سواه الخير لن تجد ولم يوجد بعده.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم جميعا. قال: فلما كان التوسل بالفقر يقتضي ألا يكون إلا غير وجود ولا لأعيان شهود، والفقر لا يناسب الغنى ولا مناسبة بين الوجود والعدم ولا بين الحدوث والقدم. قال المؤلف رحمه الله: وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ كيف يكون التوسل إليك مني بفقري ولا نسبة بين فقري وغناك ولا بين نعت ووصفك؟ والمتوسل إلى المتوسل إليه لا بد أن تكون نسبة يتوصل بها إليه، فكيف يتوصل إلى الله بما هو محال عليه؟ فرؤية الفقر تنبئ عن بقية رؤية شهود غير، إذ الأحوال في حضر التوحيد أغيار، والفقر من جملة الأحوال، فلا سبيل إلى تحقيق الفقر إلا بالغيبة عنه، وما لم تغب عنه فأنت بعد لم تفنى عن رؤية أحوالك. وحضر التوحيد لا يليق فيها شهود غير الواحد الأحد، فإذا لا وسيلة إليه بسواه، ولا اعتماد على من دونه في جميع ما يهواه ودفع ما يخشاه إلا إياه. ولي في ذلك كيف التوسل في نيل المراد بها لا نسبة بينه والله مولانا. هذا في القرب فأعرف حق رتبته. أما إذا كنت في الأسباب فالآن، وهذا رتبة في القرب. وأما في مقام المعاملات
1: بعده هذا رتبة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم إلى أن قال: وهذا رتبة في القرب، أما في مقام المعاملات فهو المطلوب منك كما قلت في البيت. أما إذا كنت في الأسباب فالآن، أي آن لك أن تكون كذلك مقدما لافتقارك وتقصيرك واعتذارك. ولما كان حال القرب والشهود يقضي بأن الشكوى تشير إلى الغيبة عن المشهود. قال المؤلف رضي الله عنه: أم كيف أشكو حالي وهو لا يخفى عليك؟ الشكوى هي كشف الحال وإظهار الحال عن مكنون السؤال، وذلك لا يكون لمن غاب عنه مكنونات الأحوال وعريت عنه خفيات الأفعال، وذلك على الله محال. كيف هو العالم بها قبل بروز العالم من العدم وظهور أعيان الأمم؟ وذلك أيضا عند شهود حقيقة الكشف والعيان يتأدب عن خطوره على الجنان بأن يتوهم غفلة أو نسيان. وأما بروزه على اللسان بالتضرع إلى الديان فلا حرج، إذ كان عبوديته واستيقان أن لا يكون إلا مقد كان. ولي في ذلك فكيف أشكو إليك الحال يا صمد وأنت عالم بما فيه من الشجن؟ أم كيف لا وأنت أهل أن تكون لها ربا تشكو إليك عظيم البث والحزن؟
1: لا إله إلا الله. فيقول هنا مراتب كمال وما هو أكمل، وأحوال لايق بالعبد في معاملة ربه سبحانه وتعالى هي على ضعيف الفهم تشكل، ويقول كيف يكون ذلك؟ فوجود الافتقار مطلوب من العبد ومسؤوله حالة كمال، لكن أكمل منه أن يرض محلاله، لا هو ولا فقره موجود مع وجود الخلاق العظيم جل جلاله، فأين يبقى له من وجود؟ فإذا هو من وجه يتوسل بفقره ويجب عليه الافتقار، ومن وجه آخر يرقى مرقى أعظم فيرى المغني المفقر الموجد وحده سبحانه وتعالى، فلا وجود له معه. حتى في ذلك قالوا عن الاعتراف بالاقتراف وبالتقصير مطلوب وهو مرتبة كمال، لكن أكمل منه من يرتفع كذلك فلا يرى إلا حكمة فعل الفعال وهو في اضمحلال. ولذا قالوا ان شهود التقصير لا يخلو عن شائبة من الشرك، لا يخلو عن شائبة من الشرك، لكن من الشرك الخفي. وهذه درجات، والاكابر يجمعون بينها، يفتقرون ويعترفون وفي نفس الوقت يشهدونه هو دون من سواه، وقد يغلب عليهم احد الوجهين او الهم في الحال. وعامة المتوجهين الله فدرجة كمالهم دوام الاعتراف ودوام الافتقار والتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو شأنهم وهذا واجبهم حتى تأتيهم النفحات الخاصة من فناء الفناء وجمع الجمع، وهذا إنما يكون في أحوال مخصوصة ولمخصوصين من الناس ولا يدوم، واستمراره وقتا ما من أندر النوادر التي تكون في مواهب، في المواهب للخلق من حضرة الخلاق جل جلاله. ورزقنا الله صدق الافتقار إليه والتذلل إليه وكمال الاضطرار إليه أجاب دعاءنا. ما قال الجلال وترى الجمع في كلام سيدنا الإمام الحداد يقول قد كفاني علم ربي من سؤالي و خلاص ما تسأل. قال فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فالهدى السر يده هو كفاني علمه لكن أدعو ليه تدعو مشان شاهد الافتقار من أجل شاهد الافتقار أنا أدعو ولا علمه يكفي. يقول كيف أشكو إليك حالة أنت أعلم به مني أنت أعلم بالحال مني وإنما يشكو الواحد ما يعرف الأمر تبين له تقول واقع كذا واقع كذا ربك قد ربك وبحالك أنت ولكن هذه الشكوى من أجل افتقارك أنت من أجل افتقارك مسرك وما هو من أجله هو أعلم أعلم بما تشكو منه وما تشكو إليه وما تحتاجه هو أعلم منك بما تذكره بما تبينه وأعلم منك بنفسك وأعلم بخواطرك منك وأعلم بخفاياك منك أعلم بها منك جل جلاله وتعالى في علاه. وإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. نسأل الرحمن يوفر حظنا وفي هذا الشهر الكريم وخواتيم أيام الدورة يرزقنا حقيقة علم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فحقيقة علم ذلك من أجله كون الله الممالك ومن أجله كان اختياره لمن شاء من كل منيب وسالك. اللهم حققنا بحقائق علمي أنك على كل شيء قدير وأنك قد أحط بكل شيء علما. ارزقنا شهود ذلك وذوق ذلك والتحقق بحقائق ذلك سالكين أشرف المسالك يا ملك الممالك يا أرحم الراحمين.
2: الله تقبل دعواتي في عيون الإجابات وخير العبادات والله يسمح بخير أتوال الجافة وكتير جافة والخير وإن الله تعالى لقوله ويحمينا بحماه ويفتح لنا جميع حافظة الآن في فقنا ويا في الدين جميع في الدين ويهدينا سواء السبيع على الدنيا ويسرنا يسرنا من أن نغفر الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وصلح القلوب وتغفرني على كل مكروب فاتنا وإن حبيب محبوب على هذا الذي يكون صالح خاتم مع طول العمر في حفظ الأمر تافه وشفع بها وإلى حضرة النبي
3: صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله
2: وصحبه. يا أول أولين يا أرحم الآخرين يا ذا القوة المتين يا أرحم المساكين يا أرحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمة من سواك وجعلنا من صلاك في مرة أنك على كل شيء قدير بجابه يجير الحمد لله رب العالمين.
1: ربنا
3: بما علمتنا
1: يا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

0: أبي، ماذا تفعل؟
1: كما ترى يا بني، أنظف البيت.
0: تنظف البيت؟
1: نعم، وما الغرابة في ذلك؟
0: هذا عمل النساء يا أبي.
1: لا يا بني، لا، ليس الأمر كما تظن.
0: كيف؟
1: يا بني، لقد كان أعظم الرجال يفعل ذلك.
0: ومن أعظم الرجال يا أبي؟
1: رسول الله.
0: رسول الله كان ينظف بيته؟
1: نعم، ويفعل أكثر من ذلك. كان يخيط ثوبه، ويحلب شاته، ويصلح نعله، ويخدم نفسه وأهله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.
0: صلى الله عليه وسلم، ما ألطفه من رسول، وما أعظم خلقه. أبي، حدثني أكثر عن رسول الله، أريد أن أعرف شيئا عن أهله وأولاده.
1: سيخبرك بذلك عمك، فهو أعرف مني.
0: وأين هو عمي الآن؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
2: كنت تسأل عني عندما دخلت، ماذا تريد؟
0: كان أبي يقص علي شيئا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أعرف شيئا عن أهله وأولاده. قال أبي، إنك تعرف ذلك.
2: جميل يا بني، جميل أن يحرص الأولاد على معرفة شيء من حياة نبيهم، فليس كمثل حياته حياة، ولا كمثل أخلاقه أخلاق.
0: لحظة يا عمي، لحظة، سأخبر الباقين ليأتوا ويسمعوا.
2: هيا أخبرهم، هيا أخبرهم.

0: عمي، حدثنا بسرعة، فنحن مشتاقون لذلك.
1: الأولاد دائما مستعجلون. لا بأس، سأحدثكم. لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من الذكور و4 من الإناث. فأما أولاده الذكور فالقاسم وعبد الله وإبراهيم، وأما بناته فزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، وكل أولاده من خديجة إلا إبراهيم فهو من مارية القبطية.

0: عمي، هل تزوج القاسم أو عبد الله أو إبراهيم؟
1: لا يا بني، لقد مات القاسم وعبد الله وإبراهيم صغارا، أما بناته فتزوجت زينب ابن خالتها أبي العاص بن الربيع، وتزوجت رقية عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، ولذلك يسمى ذو النورين. وأما فاطمة فقد تزوجت بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين، وقد ماتت بناته كلهن في حياته إلا فاطمة، فقد ماتت بعده بستة أشهر.
0: صلى الله عليه وسلم ما أصبره، لقد مات ستة من أولاده قبله.
1: نعم يا بني، لقد عاش صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا راضيا بما قدره الله، قائما بالأمانة على وجهها، مراعيا لحقوق الخلق أي مراعاة، مبلغا عن الله شرعه ودينه.
2: كلامك جميل يا عمي.
1: الكلام جميل لأنه يتكلم عن الجميل في كل شيء يا بني صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في شهر مولده، وقد طابت الدنيا بولادته وبعثته.

0: عمي، وماذا عن زوجاته؟
1: أما زوجاته فأول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان ذلك قبل البعثة، وكان عمر النبي يومها 25 سنة، ولم يتزوج غيرها في حياتها، وهي أم أولاده جميعا إلا إبراهيم، وقد توفيت قبل الهجرة ب3 سنوات تقريبا. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم جميعاً.

0: ولماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تلك النساء؟
1: مواساة لبعضهن بعد موت أزواجهن، وتأليفا وتقريبا لبعضهن الآخر، وعونا على إصلاحهن ليكن داعيات إلى الله سبحانه وتعالى، يأخذن عنه العلم ويبلغنه للناس، ويروين عنه أدق تفاصيل حياته، وليعرف الناس كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في مواقفه المختلفة.
0: وكيف عاش رسول الله معهن؟
1: كان صلى الله عليه وسلم يراعي الرحمة والحنان واللين في تعامله مع زوجاته، فقد كان يدلل السيدة عائشة رضي الله عنها ويقول لها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. ولم يخجل النبي صلى الله عليه وسلم من إظهار مودته لزوجاته. يقول أنس: كنا قادمين يوما من خيبر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبتيه حتى تركب البعير. ولما كانت يوما في سفر فأبطأت المسير، استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء، حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله يمسح بيديه عينيها ودموعها ويسكتها. وقد جاءته يوما وهو معتكف في المسجد، فتحدث إلى بعضهما، وعندما أرادت الانصراف قام معها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلى بيتها. وكان صلى الله عليه وسلم يشفق على النساء من إسراع الشخص الذي يقود الإبل فيقول: رفقا بالقوارير. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمازحهن أيضا. تقول السيدة عائشة: قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة من غزوة وفي غرفة ستارة، فهبت الريح فانكشفت الستارة عن لعب لي وعرائس صغيرات، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: بناتي. ثم رأى صلى الله عليه وسلم بينهن فرسا له جناحان فقال: ما هذا الذي وسطهن؟ قلت: فرس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فرس له جناحان؟ قلت: أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لها أجنحة؟ قالت، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وكان وفيا أعظم الوفاء معهن. وقد شاهد الصحابة موقفا من مواقف وفائه لخديجة أبكاهم.

0: من هذا الرجل الذي جلس بين يدي رسول الله؟
1: إنه شقيق أبي العاص بن الربيع.
0: وماذا يريد؟
1: لقد أرسلته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لفداء زوجها أبي العاص.
0: زينب ترسل لفداء زوجها؟ ما أعظم وفاء زينب.
1: نعم، ما أعظم وفاءها، إنها الوفية بنت الوفي.
0: ولكني رأيت رسول الله يبكي، فما أبكاه؟
1: عندما فتح رسول الله السرة التي أرسلتها زينب، وقع نظره على قلادة كانت لخديجة أهدتها لزينب يوم عرسها. عندما نظر رسول الله إلى القلادة خفق قلبه وارتعش، تذكر عهد خديجة وصحبته لها، تذكر ذلك الصوت الذي كان يطمئنه ويخفف حزنه، تذكر تلك اليد التي كانت تداوي جروحه، تذكرها وهي تداعب أولاده الصغار فتحمل هذا وتضع هذا. فلم يتمالك رسول الله نفسه فبكى، وبكى أصحابه من حوله. كان الموقف مؤثرا جدا.
2: يرحم الله خديجة، لقد وجدت لها في قلب رسول الله مكانا لم تطمسه الأيام والليالي.
0: لم يحب رسول الله أحدا من نسائه كحبه لخديجة، لقد آمنت به إذ كفر الناس، وصدقته إذ كذبه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس.
2: ما أعظم وفاء رسول الله لخديجة، إنه يكثر ذكرها، بل إنه إلى اليوم يذبح الشاة فيوزعها على صويحباتها وفاء لها.
3: لقد حزن رسول الله لفقدها كما لم يحزن من قبل، ويكفيها فخرا أنها لم تسوءه في حياته قط، ولم تغاضبه أبدا، ولم ينلها منه عتب ولا هجر. إنها المبشرة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب.
2: نعم، إنها أول من آمن به، ولقد بات في ليلة وما على وجه الأرض مؤمن غيرهما، رسول الله وخديجة
4: صلى الله عليه وسلم. ما ألطفه من نبي، وما أعظمه من رسول. أحبك يا رسول الله،
5: أحب محمد الإنسان،
4: أحب محمد العدل طليق الوجه إذ يعفو،
5: أحب محمد الصادق إذا ما قال،
4: أحب محمد البر بكل الناس يعطيهم بغير سؤال،
5: أحب محمد الأخلاق،
4: أحب محمد الجار الذي يكرم،
5: أحب محمد الأب الذي يحنو،
4: أحب محمد الميثاق،
5: أحب محمد الزوج الذي يعدل إذا قسم،
4: أحب محمد الصدق إذا قال وإن أقسم،
5: أحب محمد الواثق،
4: أحب محمد المكسور للخالق،
5: أحب محمد الطاهر،
4: أحب محمد القائد،
5: أحب محمد الزاهد،
4: أحب محمد الرحمة،
5: أحب محمد الطيب الذي ينضح،
4: أحب محمد الإنسان إذ يأسى وإذ يفرح،
5: أحب محمدا في الغار ينتظر هنا جبريل،
4: وغيث بكارة التنزيل،
5: وأول أحرف جاءت من الترتيل، وتقديسا له قد جاء في

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، يا الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. فقل ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير، وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك.

إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب

هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول

له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.

وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلمات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم

بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: اللهم اني اعوذ بك من الشر والفتن والمصائب والبلاء والضر والكرب. اللهم اجعلنا من المسلمين الذين يعبدون الله ويؤمنون به ويتقون الله ويرجون رحمته.

0: Astaghfirullah. اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام حينا ربنا على السلام ادخلنا برحمتك بارك دار السلام تبارك تعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له
1: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

استغفر الله.

شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله.

ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد

0: سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. وجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين. واغفر لنا يا خير الله.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له رواه أحمد واللفظ له روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقال الحاكم صحيح الإسناد ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن ولا يختص الرجل بذلك فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له رواه مالك وابن حبان وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات زاد في رواية دون ياسين
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة.

0: الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا.

الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا.

إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، الله أكبر،

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وبنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى رسلنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسلنا السادة العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرأسنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رأس صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطن وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة والقبول.
1: سبحان الله.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، استووا اعتدلوا فإن تسيط الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا لبقدر ما حضرت قلوبنا فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، السواك مطرفة للفم ومرضاة للرب. اللهم آتني في الظلمات وآت عبادك الصالحين. الله أكبر كثيرا سبحان الله سبحان الله بهين الذي بطل السماوات والأرض أن مسلما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا فيه ملء السماوات وملء الأرض.
1: الله أكبر. سبحان الله أكبر.
0: رب اغفر لي وارحمني واجعلني وارفعني وارزقني.
1: الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من شيء بعد.
1: الله أكبر. سبحان الله.
0: الله أكبر.
2: اغفرني وارحمني واجعلني وارفعني وارزقني.
1: الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر.
2: التحيات والبركات والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر.
2: بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد واستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنشكر نعمتك.
1: الله أكبر سبحان ربي العظيم
0: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
1: الله أكبر سبحان ربي العظيم
0: الله أكبر
2: اغفرني وارحمني واجبرني
1: وارفعني الله أكبر سبحان ربي الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ودعوني أن أستعين وحدك الشرط المستقيم أنعمت عليه وقال لي عليه وقال آمين وقال لي أقلوب
1: الله أكبر سبحان ربي العظيم
0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر سبحان ربي
0: الله أكبر
2: اغفرني وارحمني
1: الله أكبر سبحان ربي الله أكبر
2: تحيات وبركات الصلوات لله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه اللهم صل على سيدنا كالنبي ومن على آل سيدنا ريتك ما صليت عليه سيدنا آل إبراهيم إنك حميد مجيد سخرت ما سررت من حتى وسررت يا أنت المقدم وأنت المخر كان عذابا قبر دنيا نورا
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحانك وبحمدك لا إله استغفرك واتوب اليك استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي من اتى ولا راجع من قبل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد وله الحمد وله الحمد لله رب العالمين
3: اللهم صل وسلم
1: على ذكرك
2: وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لك الحمد ولك المنة ولك الشرف ولك الحمد الحمد لله رب العالمين
3: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله

ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا ربي يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمتي واكرب وكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من جامع الروضة بعديد بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وحبيبه وخليله، كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقًا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب، إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا تكلم فكأنما يجني الناس من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام، وإذا تحدث فكأن الدر يسقط من ذلك الكلام، طويل الصمت متواصل الأحزان، ليست له راحة، لا يرى إلا رائحا أو غاديا، يفتح كلامه ويختمه بذكر اسم ربه تبارك وتعالى، لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه عند الله تبارك وتعالى. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله يا عباد الله تقتضي ولاء لله عز وجل، وولاءً للنبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم. تقوى الله يا عباد الله تقتضي محبةً لله تبارك وتعالى، ومحبةً لسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. تقوى الله يا عباد الله تقتضي امتثالًا للأوامر واجتنابًا للنواهي، أصولٌ يا عباد الله يتفق عليها الخاص والعام، يتفق عليها العلماء والعوام، أهداف لا بد أن يحققها المسلم في الولاء لله عز وجل ولرسوله، في المحبة لله عز وجل ولرسوله، في الاتباع لشرع الله تبارك وتعالى، والاهتداء بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قامت هذه الأسس وهذه المقاصد، فإن الوسائل إليها أو إلى أحد منها مهما كان وصفه مشروعا، فإنه مطلوبا محبوبا في شرع الله تبارك وتعالى. فقد عبر الصحب الكرام عن هذه الولاءات بما يقتضيه المقام في المكان والزمان. فهذا عروة بن مسعود الثقفي الذي جاء مظهرا الصلح بين الكفار في مكة وبين المسلمين في الحديبية يؤمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في حقيقة الأمر كان ينظر كيف لو صار حرب ما بين كفار قريش وما بين النبي وأصحابه ماذا سيحصل. فعبر الصحابة عن محبتهم لرسول الله وعن ولائهم له وعن اتباعهم له ما أثر تأثيرا بينا في قلب عروة بن مسعود الذي كان يرأس الصلح من جهة الكفار في وقت غير إسلامه. فجاء إلى قومه وقال: يا قوم، والله لقد وفدت على النجاشي في ملكه، وعلى كسرى في ملكه، وعلى قيصر في ملكه، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم يتلك بها وجهه وما استطاع من سائر جسده، ومن لم يصله من بللها شيئا أخذ من بلل ممن وصله، والله ما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما أمر أمرا إلا ابتدروا أمره، وما يحدون البصر إليه تعظيما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تبارك وتعالى: وإنما أبرز الصحابة هذه المعان وبالغوا في أدائها بين يدي رسول الله رسالة لعروة بن مسعود الثقفي، أن الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا تحقق وحقق لا يمكن انفصال عن رسول الله ولا عن الله تبارك وتعالى. فلذلك عبر عنها عروة بن مسعود فقال: ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. أظهروا مظهرا في المظاهر في الحب لله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك الأنصار الذين أقبلوا بولائدهم يحملنا الدفوف ويقولنا: نحن جوار من بني النجار، يا مرحبا بالمصطفى المختار، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فاقترب رسول الله من الولائد وقال لهن: أتحببنني؟ قال: إي والله إنا لنحبك. قال: الله يعلم أن قلبي يحبكم. إظهار الولاء لله، إظهار الولاء لسيدنا محمد بن عبد الله أمر معلوم تفنن فيه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الحبشة دخلوا إلى المسجد يلعبون بلعبتهم الموصوفة المشهورة يوم العيد، وكانوا يقولون في رجزهم بلغة الحبشة: محمد رجل صالح، محمد رجل صالح. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نظرت يوما إلى رسول الله في يوم حار والعرق يتحدر من جبين النبي صلى الله عليه وسلم فبهتت، فقال لها رسول الله: ما لك بهتي يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك يتحدر ويتولد نورا، والله لو رآك أبو كبير الهدلي لعلم أنك الأحق بقوله. فقال رسول الله: وماذا قال يا عائشة أبو كبير الهدلي؟ قالت: قال: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. فحولوا ولاءهم احتفاء واحتفالا
2: وفرحة وسرورا ومحبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درج جمهور العلماء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومكم هذا على أن ما كان محبوبا بأصله محدثا بهيئته ووصفه داخل تحت المحبوبات وداخل تحت المطلوبات الشرعية. لو تغيرت الهيئة وتغيرت الكيفية ما دام أنها منتظمة بنظام الشرع فهي محبوبة. على هذا الأمر مضى السواد الأعظم من أمة النبي أصحابا وتابعين وتابع تابعين والتابعين إلى زمنكم هذا. ما كان موجودا في زمن النبوة متصلا بالقرآن والسنة بأصله محدثا من حيث هيئته وكيفيته فهو من المحبوبات، إذ الهيئة والكيفية إنما هي وسيلة للوصول إلى الأصل وهو الولاء لله والولاء لسيدنا محمد بن عبد الله والمحبة لله والمحبة لسيدنا محمد والاتباع لشرع الله والاتباع لسيدنا محمد. لا يخرج عن هذا إلا من خرج بطريقة الهيئة أو طريقة الصفة فأتى فيها بما يخالف. لو خلط في الاحتفاء والاحتفال بسيدنا محمد، لو خلط الرجال بالنساء لكان مذموما من حيث الاختلاط. لو أوذي فيها الحيوانات إعلانا بالاحتفاء برسول الله وبشهر ميلاده لكان مذموما من حيث الإيذاء للحيوان. لو كان فيه بذل أموال تبذل على وجه المقامرة لكان هذا مذموما من حيث القمار. تلك الأوصاف التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله يوما في بيته وكانت عنده السيدة عائشة وكان عندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف ورسول الله مولي وجهه إلى الجهة الأخرى، فجعلتا يتغنيان بغناء بعاث. ما حصل من الحرب والحروب ما بين الأوس والخزرج الذين ألفهم الله بعد ذلك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل منهم تأتي بالأبيات التي قالها الأوس والأبيات التي قالها الخزرج. ثم تدحرجت الجارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غني. قال: فكشف رسول الله عن الستر وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، ارجعي إلى ما كنت تقولين. ما كنت تفعلينه مؤصلا بأصله مقبول، لكن إذا حدث في الوصف ما يخالف فذلك الوصف المخالف هو الذي يعاتب وهو الذي يصحح وهو الذي ينظم نظام الشريعة المطهرة. فسنرى في هذا الموسم وسنرى في شهر الميلاد من إبراز المظاهر وإعلان الولاء والمحبة ما الأمة بحاجة إليه لأجل تثبيت الإيمان وإيجاد الولاء وتقوية روابط المحبة وتجديد العلاقات بالحق جل في علاه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. سيندفع بواسطة هذا الإيمان والولاء والاتباع سيندفع عنها كثيرا من الشرور وكثيرا من الاتباع لمن ليس أهلا للاتباع وتعظيم من ليس أهلا للتعظيم والإعجاب بما ليس حقيقة معجبا فيه. سيندفع عنهم بحبهم لله وبحبهم لرسول الله وولائهم لله ولرسوله، سيندفع عنهم كثير وسيتحول نظم الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مقبله من تبوك، جاء إليه عمه العباس وقال: يا رسول الله ائذن لي أن أمتدحك بشعر. فقال: قل يا عماه لا يفضض الله فاك. فقال له: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء دونها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك النور والضياء وسبل الرشاد نخترق. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فعباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة لهما، والاتباع لشرع الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتضي ألا تناقض أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا ما ندعي به أننا نحب الله ونواليه، ونحب الرسول ونواليه، ونتبع شرع الله تبارك وتعالى، ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن كل معصية مناقضة لهذه الدعوة، ألا وإن ترك كل واجب مناقض لهذه الدعوة، ألا وإن العقوق للآباء والأمهات مناقض لهذه الدعوة، ألا إن القطيعة للرحم مناقضة لهذه الدعوة، ألا إن الإساءة إلى الجيران مناقضة لهذه الدعوة، ألا إن الإساءة إلى العشرة مع الزوجات مناقضة لهذه الدعوة، ألا إن إهمال الأبناء والبنات بدون رعاية وتربية وملاحظة مرضية عند الله تبارك وتعالى مناقضة لهذه الدعوة. فلتكن يا عباد الله دعوانا لحب الله وللولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واتباعنا وتعظيمنا لشرع الله، واهتداؤنا بهدي سيدنا محمد بن عبد الله، مصدق بأقوالنا، مصدق بأفعالنا، مصدق بأحوالنا، مصدق بصلاتنا، مصدق بمعاملاتنا، مصدق في وظائفنا، في تعاملاتنا، في مناكحاتنا، مصدق الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة لهما، والتعظيم لله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن البوابة العظمى لنيل السعادة الكبرى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محبة له وولاء له واتباعا له واقتداء به واهتداء بهديه وشغفا به وبأقواله وأفعاله وسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم يا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكته المسبحة بقدسه أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجلهم فقرا أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حال السعة والضيق، خليفتي رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وسيدنا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة النبي بن الصنة، وعن أمهم الحورى فاطمة البتول الزهرة وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان، وسائر الصحب الكرام متبعيهم بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم اقسم لنا وللمسلمين من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتبعات، حول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اغفر اللهم لنا ما مضى، واحفظنا يا ربي فيما هو آت، احفظنا بحفظك للذكر الحكيم وبحفظك للعباد الصالحين، تولنا بما تتولى به خيار محبوبك يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، غدقا مجللا، صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، إن بالعباد والبلاد من اللاوى والجهد والجور والظلم ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
0: كنا وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: نعاود حلقات هذا البرنامج، برنامجكم طبيب الدار، هذه المرة من نافذة طب العيون. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم عن مرض الصداع المتعلق بأمراض العيون. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور صالح عوض باش عاوث، أستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية واستشاري الطب وجراحة العيون. دكتور صالح، نرحب بك ضيفا عزيزا علينا هنا في استوديوهاتنا.
2: شكرا لكم جميعا.
1: دكتور، إذا بدأنا بالحديث عن الصداع، يقال في الطب مثل ما درسنا وتعلمنا الصداع هو صداع للأطباء، هيديك از ذا هيديك اوف دكتورز، يعني يصدع بالطبيب حتى يصل إلى تشخيص الصداع. أيضا الإنسان العامي والبسيط يشكو من الصداع، يبحث عن أسبابه ويؤرقه. في البداية، ما هو الصداع وما هي أسبابه؟
2: زي ما تفضلت دكتور أيمن وعرفت الصداع بأنه صداع للأطباء، فعلا فهو بحقيقة ذاته عرض لعدة أمراض، وليس هو بحد ذاته مرض، مثله مثل الدوخة ومثل حالات كثيرة زي الحمى وغيرها، فهم يأتون من عدة يعني نواحي مرضية.
1: جميل.
2: فهو عبارة عن ألم يصيب الرأس في أحد جانبيه أو في مقدمة الرأس أو من أحيانا من أعلى الرقبة وما فوق، يأتي أحيانا على شكل كأن هناك كماشة أو هناك شريط على الرأس في جوانب الصداع، وهناك نوع وكأنه ينخر في العين.
1: نعم.
2: وكان العين واحد يعني ممكن تطلع من محلها، ويأتي بأنواع أخرى سنأتي لها إن شاء الله بالتفصيل. نعم. عند ذكرنا
1: للأمراض
2: لأنواعها الحقيقية والمنشورة.
1: دكتور، هذه التقسيمات للصداع أنه يأتي خلف العين أو عند العين أو في الجبهة، أيضا عندما يقال أن الصداع نصفي خلفي، هذه الأنواع هل لها أساس علمي وعلى أي أساس تم التقسيم؟
2: زي ما تفضلت قبل قليل وقلنا أن هناك أنواع عدة للصداع، منها ما يسمى، أفضل شيء نبدأ بها من جانب الترتيبي حتى ناخذ أيضا كيف تصيب جوانب الرأس.
1: نعم.
2: هناك ما يسمى عند الباحثين بالصداع الرئيسي أو الصداع اللاعضوي.
1: جميل.
2: وهناك صداع ثانوي أو عضوي. هذه التقسيمات جاءت يعني على زي مثلا هناك الهايبرتنشن، ضغط الدم الرئيسي وغيره، فهناك يعني مثلا الصداع الرئيسي له ريسك، يعني عوامل خطورة هي. نعم. التي تعمل له تحفيز أو إثارة من يأتي من أماكن غير معروفة بالضبط، لأن تشخيص العلاج لا زال الآن لم يشخص بالدرجة الحقيقية خاصة بمسمى بالعلاج الرئيسي.
1: جميل.
2: نعم. العلاج الثانوي هناك يعني جوانب عضوية له، يعني جوانب عضوية واضحة وتوضحها وتوظفها. نرجع إلى أنواع العلاج اللي هو زي ما قلنا الرئيسي. العلاج الصداع الرئيسي غالبا هناك ما يتحدث كثير عن النوع العلاج الشدي أو التوتري، الصداع الشدي أو التوتري. هذا النوع من الصداع هو يعني حوالي 90% من هذا النوع.
1: جميل.
2: وهناك نوع ما يسمى بالعنقودي، وهو رغم أنه شديد يعني في الألم، وممكن بعضهم يطلق عليه العلاج الانتحاري، حتى أن كثير من النساء توصفه بأنه أشد من ألم الولادة، فهذا الصداع العنقودي غير شائع، 10% بالكبير أو حوالينها. أيوة. وهناك الصداع الثالث الشائع من هذا النوع اللي هو الرئيس ما يسمى بالشقيقة، وهو العلاج النصفي، وكل له تفصيله.
1: تفصيله.
2: يهمنا هنا العلاج الشدي. العلاج الشدي هو أو التوتري له علاقة بالتنشن هيدك، يسموه علاج الشد
1: تنشن.
2: ايوه العلاج الضغطي او الشدي، واحيانا بعضهم ينسب الى جانب توتري. تنشن هذيك ياتي غالبا يعني مصاحب لحياتنا اليوميه، ومعظمهم كل يوم صداعه يعني.
1: صحيح.
2: بعضهم كل يوم صداعه، وهذا له جوانب يعني اكثر مثيرات وليس يعني اسباب. فمثلا يعني ياتي احيانا عند تغيير طبيعه النوم، ياتي احيانا طبيعه الاكل الوجبات، حتى ان هذا النوع احيانا يصيب يدخل في النوع الثاني اللي هو متعلق بالشقيقة، حتى ممكن بعض الأخصائيين ينصح النساء اللاتي يأتين الشقيقة، هذا النوع اللي يكثر فيه عادة بين النساء اللي هو العلاج النصفي، حتى ينصحون أنهم يربطون أن الوجبات اللي متعلقة أكثر بتغيير النظام البيولوجي للفرد، أنه أيضا يعني يحاول على نظام غذائي ونظام نوم معين، حتى انه ايضا يربطونه ايضا بعلاج نهايه الاسبوع. ليش؟ لان هناك تغيير في طبيعه النوم، واحد ينام اكثر، او انه القهوه والشاي اللي كان يشربه في اوقات انحازت او كثرت، فهذا هو هي محفزات له. العلاج الشقيقه، صداع الشقيقه، علاج ان شاء الله نذكره فيما بعد. صداع الشقيقه هو العلاج، الصداع النصفي الذي يصيب جانب الراس، ويكون عادة بالنوع الكلاسيكي المعروف اللي هو يعني يبدأ بما يشبه الطيف، ومن ثم يعني يبدأ شوية ألم يعني في الرأس ويتحوصل حول العين، وهناك يرى مخيوط أو ما يشبه الزجزاج من الأضواء، وبعدين يتمحور في نص الرأس ويسبب طراش، ويكثر غالبا هذا عند النساء وخاصة في أثناء الدورة الشهرية. هذا النوع الكلاسيكي، هناك أنواع أخرى منه أيضا لا داعي الواحد يتوغل فيه. العلاج الصداع العنقودي يعني غريب جدا، من 15 دقيقة وممكن يستمر 3 ساعات، قلنا نادر، وله أشياء أخرى. مثلا ممكن بعض الأحيان يعني أصحاب العادات السيئة مثل السجائر ومثل المشروبات الكحولية، هذه أيضا من عوامل المحفزة التي تنشأ هذا الصداع. زي ما قلنا لا يوجد أسباب واضحة، إنما هي الرسك أو عوامل الخطورة التي ذكرناها، وهو ما يسبب غالبا ما يسبب توسع الأوعية الدموية حول الدماغ، وهذه الأوعية الدموية لها زي ما نعرف يعني أنها لها نهايات عصبية حساسة للألم، فتعمل هذا الصداع وحسب ما ذكرنا من حيث الشدة ومن حيث التنوع.
1: نعم.
2: الأفضل أن احنا ننتقل للنوع الثاني، وهو الصداع العضوي. الصداع العضوي عادة له إصابات عضوية، ومعظمها في غالبها إصابات الرأس، إصابات الجلطات الدماغية، هناك أيضا أحيانا في ما يتعلق بالتهاب السحايا، أو هناك أيضا أعراض أخرى في جانب الرأس، مثلا التهاب الجيوب الأنفية، الجلوكوما، ضغط العين، يعني واحد من هذا أيضا الصداع. وأيضا العين لها كلام آخر ممكن الواحد يتكلم فيه نواحي عديدة في هذا الموضوع.
1: جميل.
2: بمعنى آخر أن الصداع العضوي له منشأ عضوي، زي ما قلنا مثلا جلطة دماغية أو ورم دماغي أو ارتفاع ضغط الدم المفاجئ الذي يؤثر مباشرة في نواحي عضوية في الرأس. كذلك أيضا الجوانب المتعلقة بالرأس ما ذكرنا حول العين، مثل الجلوكوما، ارتفاع ضغط العين المفاجئ، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو أيضا حتى السن، التهاب السن، وهذا كله إذا اشتكى منه عضو تداعى له.
1: دكتور، مرض الصداع دائما ما يتم ربطه بأمراض العيون، والعديد من أمراض العيون تأتي من أعراضها تأتي الصداع. تفسير ذلك نسمع الإجابة منك بعد فاصل قصير.

0: لاستكمال الحديث عن مرض الصداع المرتبط بأمراض العيون. ونستضيف في هذه الحلقة الدكتور صالح عوض باشعوث استشاري أمراض طب وجراحة العيون والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور صالح، قبل الفاصل نتحدث عن الصداع وارتباطه بأمراض العيون أو أمراض العيون التي تظهر على شكل صداع، ما هو التفسير العلمي لذلك؟
1: أولا يا أخي، نحن الناس دوشوا، نحن كثير من حالات تحصل يعني حتى حاجة كبيرة عاقلة في السن، فتاتي ليه تقول لك يا دكتور والله أني رحت عند دكتور الفلاني، رحت عند دكتور الفلاني، عند أخصائي الفلاني، وآخر شوفوا قالوا لي شوفوا من العيون. يعني إجابة على السؤال أن كثير من المرضى يأتون إلى العيون، حتى إلى أخصائي العيون، حتى دون الرجوع إلى أي دكتور. نحن بعض الأحيان نقول له يا صغير يا عاقل، رحت حتى عن طبيب عام جاركم على الأقل، قلت له والله رأسي يا دينا، قال لي لا، ما أنا جيت لطبيب العيون قاله هو. هذه النقطة يعني أولا، لأن هناك زي ما يعني الجانب الفسيولوجي للعين والعصبي مرتبط بكثير من الأعصاب اللي متعلقة بالرأس، وبالذات العصب الثلاثي. هذا العصب الثلاثي منتشر حول الأنف، حول الأسنان، وحول فروة الرأس، فأي صداع في الرأس يعني بسرعة يأثر على العين.
0: جميل.
1: تمام. فهذا جعل كثير من الناس أنه عندما يحس ألم في العين ربما يكون شيء حول العين. الصداع ممكن يمشي بصداع، لكن حول العين في مشكلة، فهذا واحد من السبب اللي يجعل الناس يعني يقولون أن هناك علاقة. ثاني شيء، الأطباء وبالذات أطباء الأعصاب عندما يأتي شخص لديهم يعني يقلقون أن هناك مثلا مشكلة في العصب البصري هي التي تساعدهم وتفك هم من عندهم، وهذا يفك الهم الشفرة حقه طبيب العيون. نعم. اللي هم يسمى بمنظار العين، فهذا أيضا من جوانب مهمة جعلت الناس يتجهون وكأن العيون لها علاقة مباشرة بالصداع. نعم. فعندما يأتي طبيب يحول، مثلا طبيب الأطفال يحول، طبيب الأعصاب يحول، طبيب الباطن يحول، كلهم هؤلاء يحولون إلى عندنا. لا نقول أنه ضعف في التشخيص، في جوانب كثيرة وجدنا في ضعف في التشخيص، لأن ليس لأن المشكلة هي معقدة أحيانا. فإحنا أولا نفك عليهم مشكلة ارتباط الصداع بالدماغ، ارتباط الصداع بمرض دماغي ورمي أو التهاب سحايا أو ما شابه.
0: هذا يحدده طبيب العيون،
1: هذا نحن نحدد لهم ونقول لهم هذا. نحن مبدئيا حتى مش ضروري تعمل سيتسكان، يعني شعة مقطعية للرأس مش ضروري، لأن احنا من طبيعة الصداع ومن أيضا منظار العين، عندما نشوف منظار قاع العين نحكم بأن هناك ليس علاقة مباشرة، أيضا الأعراض تكون ليس علاقة مباشرة. أيضا زي ما أسلفنا أن العين حساسة جدا ومحاطة بكثير من الأعصاب والنهايات العصبية منتشرة، أي صداع يعني هناك الريفيرد اللي هو صداع المرتجع أو الصداع الذي يأتي في أي جوانب في الرأس غالبا ما يصيب العين. مجمعين الباحثين أنه حتى صداع الإمساك، حتى صداع الطمث، حتى صداع يعني رمضان، في ما يسمى هناك في صداع رمضان، يعني يحس مجمعين الباحثين أن المرضى الذين يأتون يقول له يصل عيني هذا الألم. فهنا يعني الناس أجمعوا على أن طبيب العيون وكأنه عنده حل لغز الصداع. ونحن نفك اللغز في أماكن في أشياء كثيرة، لكن الصداع المرتبط بالعين ذاتها هو يأتي على شقين، في نوع متعلق بالنظر وخطورة النظر ومشاكل النظر، ونوع متعلق حوالين العين فيما يتعلق مثلا دمل، مثلا بسيط دمل في الجفن، يأتي يعني عاقل يعني يصيح تحصل هذه الدمل على حافة العين في منطقة حساسة يعني، أو أحيانا يأتي واحد يعني عنده جرح على القرنية ناتج عن خدش بسيط من يعني من أصبع ابنه، فيعمل ألم شديد جدا في يعني من قرنية العين، نظرا لوجود منطقة القرنية هذه في قرنية العين بالذات، هي في جسم الإنسان لا توجد منطقة حساسة مثل هذه.

0: اكتئاب قزحية العين أو مشيمة العين، يصاحبها ألم شديد في الرأس، ويصاحبها أيضا الخوف من الضوء، ويصاحبها أيضا تردي في الرؤية. هناك أيضا ما يسمى شقيقة الشبكية، يعني ريتينال مجرين، هذه تغيرات تصيب أصحاب الشقيقة تصل إلى الشبكية وتعمل هالة على الرؤية، وأيضا يعني يشخصها الباحث عبر هذه الأشياء. هناك جوانب معقدة أخرى اللي هي مثلا الجلطات الدماغية. المريض إلى جانب أنه يحس نوع من الصداع، إلا أنه هناك أيضا يكون فقد في النظر.
1: صحيح.
0: فقد النظر هذا يأتي عن إيش؟ مثلا أنه جلطة دماغية في منطقة معينة في الدماغ، هذه المنطقة مسؤولة عن إيش؟ الرحلة البصرية الآتية من الشبكية اللي عبر الأعصاب وحتى تأتي إلى الدماغ، فيكون الدم هناك يعني فقدت هذه المنطقة، فقدت التروية، لا توجد تروية من يعني كافية، فينعدم إيش إيصال النبضات العصبية عبر هذه المنطقة، فيكون في هناك رؤية مفقودة، ويكون في هناك فقد في النظر. وأشياء أيضا ما يتعلق مثلا يعني أورام الرأس، الأورام خاصة أحيانا في صغار السن يأتي أحيانا على شكل فقد جانب ما يسمى مساحة البصرية، تروح يعني جانب المساحة البصرية تروح على الشخص. يعني هذه جوانب مهمة جدا لها علاقة بالصداع، ولا يكتشفها إلا الأخصائيين.
1: دكتور، هذا المريض الذي يأتي لك محول أو يأتي مباشرة إلى طبيب العيون، سواء كان هذا الصداع مرتبط بمرض آخر أو مرتبط بمرض من أمراض العيون التي تفضلت بذكرها كضغط العين أو أمراض اعتلال الشبكية وما إلى ذلك، أنت كطبيب عيون كيف تتعامل مع الصداع هذا الذي يأتي مع عرض كعرض لمرض في العين؟
0: شكرا على السؤال هذا. يعني أنا كنت حتى في البداية كنت عنوان الحلقة الصداع في حياتنا العملية، لكن ما هي مشكلة، فالموضوع يعني أخذ كافة الجوانب. هناك يعني يذكر الباحثون أن تشخيص الصداع الناتج عن ضعف البصر صداع قليل جدا، وممكن يكون نادر ضعف البصر مثلا، وإنما هو جوانب أخرى. مثلا وجدنا جانب عملي أن التهاب الجيوب الأنفية له عدد يعني كثير من المرضى الذين يأتون إلينا ولا يوجد عندهم أي مشكلة في العين، يأتي عن التهاب الجيوب الأنفية أو شوية زكام أو شوية سهر أو شوية إرهاق أو بعض الناس حتى حالة نفسية، يعني ممكن أصحاب التوتر النفسي هذول يعني يكون برضه، فناتي نشوف الحالة والتاريخ المرضي يساعدنا احنا كثير. احنا في العيون نشوف بسرعة، يعني نعتمد على حاجات رئيسية. أولا معظم الحالات يعني زي حالة الجيوب الأنفية، حتى احنا نستبق أحيانا طبيب الأنف نعطي قطرات للأنف يوم أحب وتقول له تعالي بعد يومين، يجي المريض مرتاح جدا. هذا من اللي تعاملنا معه. وحالات الأسنان طبعا لما نأتي على طول نقول له والله خلاص بسيط الأمر، هين خذ لك حبتين من دول عادة لما تروح لطبيب الأسنان شوف بيحل لك المشكلة عندك. الأطفال أيضا الصغار نأتي التهاب اللوز، وجدناه التهابات الأذن الوسطى أيضا شائع بين الأطفال. لا يأتي الطفل يقول لك أنا يعني عندي ضعف نظر، يقول لك عيني، تدخل معه في حوار فيقول لك أيوة شوية يعني أذني تشرانة يعني تحكنا، فنرتبط الموضوع ونعطي علاج بسيط مضاد الهستامين باراسيتامول خفيف بلا نظارات وبلا ما يتعلق بالعين اللي هو شغلنا نحن، يعني النظارات وما نظارات ورقم النظارة وارتباطها بالصداع. هناك كثير من الباحثين في علم البصريات لا يربط الصداع بالنظارة في حالات كثيرة، لكن نحن نربطه من النواحي العملية، أن الصداع إذا كان هناك يعني نوع من الانكسارات القوية والإجهاد، زي ما واحد يعني طالع نازل بالدرج عدة مرات، زي ما واحد يقعد عند اللابتوب أو عند الواتس يعني ساعات طوال، فيصير نوع من الإجهاد.
1: الإجهاد هو السبب، ليس مثلا عدم تغيير النظارة بين فترة إلى أخرى أو إجراء فحص دوري للنظر هو سبب لذلك.
0: نحن أولا عندما يأتي يقول لنا والله صداع عندي وأشتغير النظارة، نقول له كم صداع؟ يقول والله لي 5 أيام و3 أيام، نقول

0: طلع النظارة برا عن الموضوع على طول.
1: استبعدها
0: نحيها استبعدها تماما.
1: جميل.
0: استبعد النظارة فنأتي نجد الموضوع زي ما ذكرنا أنه أما إجهاد أو لكن هؤلاء اللي عندهم عيوب انكسار سواء قصر النظارة أو طول النظر يتعبون قبل غيره، وبالذات كبار السن اللي فوق 40 خاصة يتعبون مع القراءة، لا يستطيع أن يتكيف على القرب أو على اللابتوب مثلا على مسافة أقل من 30 سنتيمتر يتعب على طول. فهؤلاء نحن نرشدهم باستخدام النظارة عند القراءة، ولا أنهم يعني ممكن يوقف عن العمل حتى.
1: دكتور صالح الحديث معك لم ينتهي صراحة، لكن وقت البرنامج انتهى، في نص دقيقة فقط نصيحة عامة لمرضى ضعف البصر.
0: نعم، وجدنا في عدة حلقات سابقة كنا حتى في إذاعة المكلة تكلمنا عن صداع في رمضان. في هناك أناس لا يتبعون عادات مثلا كويسة، مثلا السحور ما يتسحر وهذا خطأ، وننصح أن الذي يصيبه صداع في رمضان وهذا غالبا صداع رمضان شو يأتي بعد العصر. ليش؟ ناتج عن ما يسمى بالهايبوغلايسيميا أو نقص السكر، أو أنه أيضا العادات اللي كان يتناول القهوة وما شابه ذلك. فيحاول الشخص أولا يتسحر كويس، يركز على البروتينات مثلا الحليب الزبادي، هذه الأشياء طبعا الصيد جيد لكن قد يضمن يعني أشياء البروتين تمسك معك طول النهار.
1: صحيح.
0: لكن واحد مثلا يصحى شيء خفيف أرز ممكن ليس معك ساعات طوال، فننصح بهذا. ثانيا ننصح بعدم طول السهر، طول السهر يكثر يعني الشد وما يسمى حتى صداع الشدي أحيانا، فليس صداع رمضان وإنما صداع شدي وصداع عادة
1: وصداع
0: أيوة.
2: طبيب الدار برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكثر الصلاة على نبينا محمد، ممن عرف شرف العلاقة بهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والهمم، ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل من علمائها وشعرائها ورجالها ومثقفيها من يخدم هذا الجناب ويبسط أخبار وأحوال هذا الحبيب لهذه الأمة التي تحتاج إلى معرفة شرف النبوة وشرف الأبوة وشرف الاتصال وشرف العلم وشرف الجهاد الذي أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كل جهده وأفنى كل عمره من أجل صلاح هذه الأمة، من أجل إقامة صرح الدين وإقامة منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هؤلاء العلماء الذين يليق بنا أن نتذكر شرف ما قدموه لهذه الأمة الإمام البوصيري صاحب البردة التي نحن الآن في هذا العرض بصددها، فهي من القصائد الرائعة التي استطاع الرجل بعلمه وبمعرفته وببلاغته أن يحبك لنا مائدة وبردة علمية لغوية شريفة ذات مدلول عالي في كل ما يتعلق بشأن وصف أحوال الحبيب وأخباره وإسرائه ومعراجه وبعثته وصبره وسلوكه والمقام الذي بلغ إليه وعطاه الله إياه في الدنيا وفي الآخرة، لمثل هذه النماذج التي هي خير بديل يسمعه المسلم المعاصر أمام المعادل السيء الذي يسمعه الكثير، بل وصار ظاهرا من ظواهر العصر، وهي الأغاني الماجنة والرقص والموسيقى وغيرها من الشؤون التي عندما ينظر الإنسان المسلم إلى مراد الله تعالى في تحريك العواطف يجد أن الأمة المحمدية في هذا العصر قد سقطت إلى حال يرغب فيه الكافر ويعيش على آماله وأحلامه كثير من المسلمين. أما مراد الله مراد الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وننقذ ما يمكن إنقاذه من عواطف جيلنا وبناتنا ونسائنا وشبابنا إلا أن نوجد لهم البدائل السديدة السليمة التي تقوي عندهم الروابط بالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مجرد وسائل، والوسائل متنوعة متعددة ومنها الإنشاد وعرض هذه القصائد الجيدة المفيدة النافعة. وهناك من يستشكل بعض العبارات أو بعض الألفاظ أو بعض الأبيات، والحقيقة أن الإشكال ليس في الأبيات ولا في الألفاظ ولا في العبارات، ولكن في مستوى ثقافة وتوجه وفكر السامع. فكثير من السامعين يحملون بعض الأفكار المعينة التي ينطلقون من خلالها في تفسير المعاني على غير وجهها الذي أراده الشاعر والذي كثير منا يفهمه ويدرك معناه، فربما حصل شيء من الإشكال في ذلك. فالذين يقعون في مثل هذا الإشكال لا يعنيهم الأمر في الاستماع ولا يعنيهم الأمر في المتابعة، ولكن يعني القطاع الأوسع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قد يتشوشون بتشوش مثل هؤلاء. فنقول ونقولها أيضا بإدراك ووعي أن مثل هذه القصيدة من القصائد النافعة الرائعة التي تتناسب مع هذه الأجيال أن تسمعها بديلا عن كثير من القصائد والأشعار والأغاني التي تفت في عضد المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة وتؤثر على خلقها وسلوكها، فيكون مثل هذه القصيدة بديلا مباركا ومناسبا. وليست هذه القصيدة وحدها، ولكن أي قصيدة في هذا المجال وفي هذا المنحة تؤدي هذا الدور فكلها إن شاء الله نافعة ومفيدة وعائدة بعائدة رفع مستوى العاطفة إلى معنى من معاني فهم مدلول المحبة لله والمحبة لرسوله والمحبة المشتركة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قاسمها المشترك نبينا وحبيبنا ومن أنقذنا الله به من النار وأنقذنا الله به من الجاهلية، وأنقذنا الله به من التخبط الذي كان في تلك العصور، وربما كان الآن نصيبا منه في العصر الجاهلي الثاني. لأن هذا العصر الجاهلي الثاني هو العصر الذي نرى ونسمع فيه ترويج كل ما يفرح به الكافر، وكل ما يروج أفكار وسلوك وأدبيات الكفر والفسق وما شابهها، ويضيق الخناق على كل ما يتعلق بأدبيات وأفكار وآراء وأشعار وأذواق من يكثرون المحبة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويرتبطون حقيقة بالمعاني الراقية العالية التي تخدم هذه الدعوة وتخدم شخصية الحبيب خدمة لله وخدمة للرسول وخدمة للأمة. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الصواب، ويحفظنا من الشك والارتياب، ويجعلنا ممن صدق في محبة هذا النبي الكريم، وصدق في حسن الاتباع له ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

0: محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وابدان كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم